ملك إن أتبع إلا ما يوحى إليّ.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم.

ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن

0: الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سخط، ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست:

0: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق الجار إن مرض عدته، وإن مات شيعته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أعور سترته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. ولا ترفع بناك فوق بنائه فتسد عليه الريح، ولا تؤذه بريح قدرك إلا أن تغرف له منها. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام، كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة والربح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الشاكر، فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم في موضعين. الموضع الأول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. والموضع الثاني: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ولم يرد هذا الاسم في السنة المطهرة. يفيد المدح والثناء مرادا به العالمية، دالا على كمال الوصفية. أيها الإخوة، الحقيقة الأولى في هذا الموضوع: ما من إحسان يقدم إلى مخلوق كائنا من كان أو كائنا ما كان، ما من إحسان يقدم إلى مخلوق عاقل أو غير عاقل إلا سيكافئه الله لمن أحسن هذا الإحسان في الدنيا أو في الآخرة. يعني ما أحسن عبد من مسلم أو كافر إلا وقع أجره على الله في الدنيا أو في الآخرة. يعني مستحيل

وألف ألف ألف مستحيل أن تقدم عملاً طيباً لأي جهة في الأرض، لأي كائن في الأرض، ثم لا تجد من الله مكافأة إن في الدنيا أو في الآخرة. أيها الإخوة، هذه الحقيقة الأولى، لأنك إذا تلقيت معروفاً من إنسان، ولأنك مؤمن، ولأنك على شيء من الكمال، لا تملك إلا أن تشكره، لا تملك إلا أن تبتسم له، لا تملك إلا أن تمتن منه، لا تملك إلا أن تثني عليه. فكيف بصاحب الكمال المطلق؟ فكيف بخالق السماوات والأرض؟ فكيف بالذي هو صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى؟ أيها الإخوة، هي أول حقيقة. يعني إذا أحسنت إلى مخلوق ما، كائناً بشرياً، أو إلى حيوان، أو إلى نبات، هذا الإحسان محفوظ عند الله، تكافأ عليه في الدنيا أو في الآخرة، أو في الدنيا أو في الآخرة، لا يضيع عند الله شيء. هذه الحقيقة الأولى في هذا الاسم العظيم. الحقيقة الثانية، أنت حينما يقدم لك معروف تشكر بلسانك، تقول له شكراً، جزاك الله خيراً. الإله العظيم إذا قدمت إلى أحد عباده معروفاً، تعرفه أو لا تعرفه، عرف أو لم يعرف، يعني مرة سيدنا عمر جاءه رسول من نهاوند وحدثه عن المعركة، ثم قال هذا الرسول: يا أمير المؤمنين، مات خلق كثير. قال له: من هم؟ قال: إنك لا تعرفه. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أني لا أعرفهم إذا كان الله يعرفه. لا يمكن أن يضيع عند الله شيء، مهما تصورت العمل قليل أو صغير، أو مهما قيمته تافهاً، عند الله محفوظ. أنت إذا أسدي إليك معروف تشكر بلسانك، أو تمتن بقلبك، أو تقدم له مكافأة أو هدية أو عمل، أو تقدم له خدمة. الإله العظيم صاحب الأسماء الحسنى والصفات الفضلى كيف يشكرك؟ جاءت الآية لتبين بالتعبير المعاصر آلية الشكر. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. بالزيادة، إما من نوع الذي قدمته، قدمت مالاً فالله عز وجل شكره لك أن يزيد لك مالك، قدمت له وقتاً شكر الله لك أن يبارك في وقتك، قدمت له من جهدك شكر الله لك أن يسخر من يقدم لك جهداً. يعني مستحيل أن تفعل معروفاً دون أن ترى الجزاء. أيها الإخوة، لو أخذنا المال مثلاً، إن قدمت مالاً فالله عز وجل يشكرك بأن يزيد في مالك، والآية التي تصدق على كل حالات الشكر: لئن شكرتم لأزيدنكم. لذلك قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. عبدي أنفق، أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. لكن أنت لاحظ، لما الإنسان يذهب إلى مريض دون أن يشعر، حريص حرصاً بالغاً أن يضع بطاقة في داخل الهدية ليتأكد أنهم إذا فتحوا هذه الهدية يرون من الذي أرسل هذه الهدية. يعني أنت حريص على أن يعلم من قدمت له الهدية أنها منك، فلا تكتفي

أن تعطيها لابنه، ولا تكتفي أن تضع البطاقة على ظاهر الهدية فقد تسقط، تضعها في داخل الهدية كي تتأكد أن الذي قدمت له هذه الهدية عرف من أين جاءته. الله عز وجل يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. طمنك الله عز وجل، أي عمل صالح تقدمه لمخلوق كائنا من كان هو في علم الله، ومع الله لا تحتاج إلى بطاقة أبدا. هذا العمل من فلان، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. الحالة الأولى، أنت بحاجة إلى أن تتأكد أن هذا العمل الذي قمت به بعلم الله. والإنسان كما قال الله عز وجل يحب المال، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. في أصل كيانك فطرت على حب المال، والبشر جميعاً من دون استثناء يحبون المال، لكن بعضهم يصرح وبعضهم لا يصرح، لكن الذي لا يصرح هو يحب المال كالذي يصرح. هذه جبلة فينا، ولأننا نحب المال كان إنفاق المال عملاً ثميناً، تنفق شيئاً تحبه. وكما تعلمون الإنسان جبل على طبع ومعه تكليف، طبعه أن يأخذ المال والتكليف أن ينفقه، طبعه أن يبقى نائماً والتكليف أن يستيقظ، طبعه أن يملأ عينيه من محاسن النساء والتكليف أن يغض البصر، طبعه أن يخوض في فضائح الناس والتكليف أن يسكت. فلذلك الله عز وجل يقول لك: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هؤلاء الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ألا تكفيهم هاتان الآيتان؟ الله يعلم وهو يخلف. وما نقص مال من صدقة، عبدي أنفق أنفق عليك، أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. صدقة السر تطفئ غضب الرب، الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. والقصص التي تروى في هذا الموضوع والله لا تعد ولا تحصى، حتى إن المؤمن ليخجل من الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف من كبار الصحابة، كان ذا مال وفير، مرة بلغه أنه سوف يدخل الجنة حبواً، قال: والله لأدخلنها رملاً، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. إذن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أنا أتمنى عليكم أن تسألوا محسن عما حصل له بعد إنفاق المال. يا بني، العلم خير من المال، لأن العلم يحرسك وأنت تحرس المال. الإنسان يحرسه الله بالعلم، لكن المال إذا أنفقته في الحسابات في الآلة الحاسبة يقل، لكن برحمة الله يزيد. فلذلك نحن قد نغفل في حياتنا حسابات البركة. الإنسان إذا أنفق ماله بارك الله له في ماله، يعني الحد المعقول أنه يرزقه رزقاً سلبياً. ما هو الرزق السلبي؟ الحد الأدنى أنه يحفظه من أمراض وبيلة، من ظلم ظالم، من مصادرات، من مخالفات، من بطش الأقوياء، من تدمير، من حريق.

من خراب، هذا رزق سلبي سلبي. أيام الإنسان الله عز وجل يبارك له في ماله، يعني بمال معقول يحقق أهداف كبيرة جداً، هذا من مكافأة الله للمحسن، يحفظه ويبارك له في ماله. أيها الإخوة، هذان باعثان

لقي أحد أقربائه فزار أولاده وقال لهم: دين أبيكم علي، لكنه لا يعلم كم الدين، وهذا خطأ منه. توقع بعشرات الألوف فإذا هو بمئات الألوف. أقسم لي بالله، دفع مبلغ قريب 400,000 بالتمام والكمال، وحدثني عن قصته في الجامع في صحن المسجد وبكى. قال لي: والله بعد أيام مبلغ من صفقة لبضاعة كاسدة، نصيبي من هذه الصفقة المبلغ الذي دفعته. أيام تتعامل مع الله بالتعامل اليومي: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. هذه الحقيقة الأولى، يعني شكر الله لك، الله شاكر، شكر الله لك إذا أنفقت من مالك أنه يزيد لك مالا، ما نقص مال من صدقة. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك. الآن المعنى الثاني أيها الإخوة، أي عمل صالح تجاه أي مخلوق كائناً من كان هو قرض لله حسن. وهناك آية قرآنية: الذي يقرأها من المؤمنين يقشعر جلده. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ الله عز وجل عد أي عمل صالح، ولو تجاه حيوان، ولو تجاه نبات، سقيت النبات، هذا العمل يضاعف لك جزاؤه أضعافاً كثيرة. فأنت معرض كل يوم أن تقرض الله قرضاً حسناً. هذا معنى دقيق جداً. الإله العظيم يقول لك: يا عبدي أقرضني، اعتني بهذا المخلوق، أطعم هذا الجائع، أكسو هذا العاري، عالج هذا المريض. هناك أصحاب حرف مؤمنون يقدمون جزء من خبراتهم لوجه الله. حدثني طبيب أسنان، جاءته مريضة تحتاج إلى تقويم لأسنانها، وهي معلمة ودخلها محدود جداً والمبلغ فوق طاقتها. فبعد أن اعتذرت عن متابعة المعالجة للرقم الكبير، ناداها قال: هل تقبلين هذا التقويم هدية مني؟ يقسم له لي بالله العظيم، أمضى 6 أشهر وكأنه في الجنة. يعني في مكافأة من نوع ثاني، يعني الله بيكافئك بسعادة طمأنينة غير المكافأة المادية. أنت مفطور على حب وجودك، وعلى حب سلامة وجودك، وعلى حب كمال وجودك، وعلى حب استمرار وجودك. دققوا أيها الإخوة، سلامة وجودك بطاعة الله، والطاعة الاستقامة، والاستقامة سلبية، والاستقامة تسبقها ماءات، جمع ماء، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، كل ما آت. الاستقامة تحقق لك السلامة. أما كمال الوجود لا تكفيه الاستقامة، يحتاج إلى بذل، بذل من وقتك، من مالك، من خبرتك. كمال الوجود يحتاج إلى بذل، إلى عطاء من وقتك، من مالك، من خبرتك. لذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أضرب مثل لعلي أذكره كثيرا، يعني مجند غر التحق بقطعة عسكرية، قطعة جزء من لواء كبير أو من فرقة كبيرة،

على رأسها لواء أركان حرب. لهذا الجندي الغر لا يمكن أن يستطيع الدخول على هذا اللواء الكبير بحكم التسلسل العسكري، في سبعة قدامه وسبعتين، يعني عريف وعريف أول، في ثمانية وثمانتين ونجمة ونجمتين وتاج ونجمتين، شغلة كبيرة. لكن هذا المجند الغر الذي التحق منذ أسبوع بإمكانه أن يدخل على اللواء أركان حرب من دون إذن، إذا وجد ابنه يسبح وكاد يغرق فألقى بنفسه في الماء وأنقذه. وفهمكم كفاية، إذا خدمت إنسان، أطعمت جائع، كسوت عاري، لبيت حاجة إنسان، أنت موظف، جاءك مراجع من محل بعيد ونفقة الإقامة غالية جداً، وجمدت أعمالك كلها وخدمته، مستحيل أن يضيع هذا عند الله. فلذلك صنائع المعروف تقي مصارع السوء. إذاً أي عمل تقدمه لأي مخلوق يعد قرضاً حسناً لله عز وجل. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ أنت معرض كل يوم إلى تلبية حاجات الناس، سائل سألك، مريض استعان بك، طريق إنسان ضال في الطريق قال لك أين بيت فلان وهو غريب فأعنته على وصول البيت. والقصص والله يا أخوان لا تعد ولا تحصى. والذين تعاملوا مع الله ذاقوا من الله المكافأة، المكافأة النفسية بالسكينة، والمكافأة المادية بالعطاء والتوفيق. لذلك الإنسان حينما يكون محسناً وتأتيه الخيرات من كل جانب، هذا بسبب إحسانه. وأنت مهمتك في الحياة أن تعبد الله ثم أن تشكره، لأنك إن عبدته الخيرات سوف تأتي من كل جانب. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. تنتهي مهمتك أن تعبده. العبادة الصحيحة الصادقة، والعبادة الصحيحة الصادقة جزء منها العمل الصالح. والكلام الدقيق، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. اسأل نفسك، ماذا قدمت للأمة؟ قدمت لها صناعة متقنة، صار عملك عبادة. لذلك قالوا العمل الذي ترتزق منه. إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس، هذا العمل الحرفي المهني الذي ترتزق منه إذا كان في الأصل مشروعاً وسلكت به الطرق المشروعة وابتغيت منه كفاية نفسك وأهلك وخدمة الناس عامة والمسلمين خاصة، هذا العمل لم يشغلك عن طاعة ولا عن أداء صلاة ولا عن طلب علم، انقلب إلى عبادة. لذلك المؤمن عاداته عبادات، والمنافق عباداته سيئات. عباداته الخالصة صلاته يرائي بها، المؤمن عاداته أحواله المعيشية، جاء بطعام لبيته، أخذ أهله إلى نزهة تسجل عند الله عباده، أنه هدفه إرضاء الله عن طريق خدمة عباده. فلذلك أيها الإخوة، أي عمل صالح يقدم لأي مخلوق، لأي مخلوق كائناً من كان، هو عند الله قرض حسن لله. يعني إذا ملك أغنى ملوك الأرض قال لمواطن فقير أقرضني 100 ليرة، ماذا تفهم منها؟ يعني أراد أن يعطيه بيتاً، بيت كامل، أراد أن يكون لهذا العطاء سبب، قال له أقرضني 100 ليرة، هل حقيقة قرض حقيقي هذا؟ أراد من هذا القرض
أن يمتحن محبته.

0: وأن يكافئه على هذا القرض بمنزل فخم جداً، هدية. من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة؟ الآن أحياناً يكون العمل صغير أمامك، تبسمت في وجه موظف عندك، بس ابتسامة، سألته عن أحوالي، كيف حالك يا أبي؟ مرتاح إن شاء الله؟ في موظف عبوس قنطرير يدخل على مكتبه، له هيبة وكهنوت، وفي مدير عام متواضع، فإذا ابتسمت في وجه من يعمل معك، إذا ابتسمت في وجه خادم عندك، سألته عن صحته، تبسمك في وجه أخيك صدقة، أن تميط الأذى عن الطريق هو لك صدقة. مهما توهمت العمل صغيراً فهو عند الله كبير. فلذلك أعرابي جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله عظني ولا تطل، فتل عليه هذه الآية: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. قال له: كفيت كفيت. فقال عليه الصلاة والسلام: فقه الرجل. صار فقيه، ما قال فقه، فقه عرف الحكم، قال فقه، يعني أصبح فقيها، والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، خرج الجنيد رضي الله عنه يوما على أصحابه وفي يده مسبحة يذكر الله تعالى بها، فقال له قائل: أنت مع شرفك تأخذ مسبحة؟ فقال: نعم، سبب وصلنا إلى ما وصلنا إليه، فلا نتركه أبدا. فالشريعة باب، والحقيقة بيت الحضرة الإلهية. ولقد قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأتوا البيوت من أبوابها، صدق الله العظيم. ولا دخول للحقيقة إلا من باب الشريعة.
1: أخي المسلم، وما شرعه الله تعالى على عباده إنما هو حقه سبحانه عليهم، وحقه على العباد واجب الأداء، لأنه سبحانه الخالق البارئ المعبود الرازق، صاحب الألطاف الخفية والظاهرة معا. وفي ذلك يقول وهب بن منبه:
2: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى قال: يا ابن آدم، أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك، إني عالم بخلقي، إنما أكرم من أكرمني وأهين من هان عليه أمري، ولست بناظر في حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي.
0: ويقول ابن عطاء الله السكندري: لا تطالب ربك بتأخر مطلبك، ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. وتأخر الأدب مع الله تعالى هو الإعراض عن شرعه الذي شرع في دينه، وهو نسيان ذكره عز وجل على كل الأحوال وفي كل الأعمال والأقوال.
1: والذي يعرض عن شرع الله وينسى ذكر الله إنما هو الغافل، والغفلة جهل، والذكر معرفة، والجهل آفة، والمعرفة نجاة. وآفة الجاهل هي اعتماده على نفسه وظنه أنه يدبر لها، ونجاة العارف اعتماده على الله واتجاهه إليه ودعاؤه الدائم

0: بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني، ولا أتقي إلا ما وقيتني، فوفقني اللهم لما ترضاه مني من القول والفعل، وفي عافية وستر، إنك على كل شيء قدير.
1: وعلى درب المعرفة والمحبة والذكر نلتقي بحجة الإسلام الإمام الغزالي.
2: أعود إلى حديث السماع والوجد فأقول: روي عن الدينوري أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت: يا رسول الله، هل تنكر من هذا السماع شيئا؟ فقال: ما أنكر منه شيئا، ولكن قل لهم يفتتحون قبله بالقرآن ويختمون بعده بالقرآن.
1: عفوا يا شيخنا، للسماع آداب؟
2: لكل شيء آداب يا أخي، تكمل بها فائدته، والغاية من السماع الفائدة، وفائدته أن يثمر الفهم، والفهم يثمر الوجد، والوجد يثمر حركة الجوارح. والحديث عن آداب السماع طويل، ولكني أوجزه لك في كلمات فأقول: إن السماع يجب أن يكون من الله تعالى وعلى الله تعالى وفي الله تعالى، وهذا يقتضي من السامع أن يكون على معرفة بالله تعالى ومعرفة صفاته، ويقتضي أن يفرغ نفسه من كل مشاغلها إذ هو يسمع، ليمتلئ وجدانه بما يسمع.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. واعلم يا أخي أن أفضل السماع إنما هو سماع القرآن الكريم، وأرباب القلوب الصادقة لا يظهر عليهم الوجد إلا عند سماع القرآن، وقد قيل في ذلك:
4: الوجد الحق هو ما ينشأ من فرط حب الله تعالى والشوق إلى لقائه، وذلك يهيج بسماع القرآن. والله تعالى يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ويقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ويقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. وهذه كلها أعني الطمأنينة والوجل والخشوع والخشية وغير ذلك مما يحدث عقيب السماع بسبب السماع، إنما هي حالات من حالات الوجد. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شيبتني هود وأخواتها، أي سورة هود. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه:
5: قرأت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النساء، فلما انتهيت إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال صلى الله عليه وسلم: حسبك. وكانت عيناه تذرفان بالدموع.
2: وفي جعبة الكثير الكثير مما كان يحدث للسلف الصالح عند سماعهم للقرآن، لأن سماعهم كان

سماع الحق الذي أمر به الحق تبارك وتعالى، حيث قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ

0: اليمنى القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يده اليسرى أوراق فيها رجز، وهو يقول لي كالمنتهر: تعدلون عن العلوم الزكية إلى علوم ذوي الأهواء الردية التي يستفزون بها قلوب ذوي الغفلة والنسيان وأهل الضلالة والعميان، فيتمايلون عند سماعها تمايل الصبيان، ولئن لم ينته الظالم ليقلبن الله أرضه سماء وسماءه أرضا. يا علي، عليك بكتاب الله الهادي وبكلام رسوله الشافي، فلن تزال بخير ما آثرتهما، ولقد أصاب الشر من عدل عنهما، وأهل الحق إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وإذا سمعوا الحق أقبلوا عليه، ولا حق كالقرآن لأنه كلام الله، ثم ككلام رسول الله لأنه لا ينطق عن الهوى، ثم ككلام من يذكر الله ويذكر بالله لأنه المحب لله.
1: وقفت بالذل في أبواب عزكم، مستشفعا من ذنوبي عندكم بكم، وعفر الخد ذلا في التراب، عسى أن تقبلوني وترضوني عبيدكم. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي، وإن أبيتم فمن أرجوه غيركم.
2: إن مت في حبكم شوقا فيا شرفي، ويا سروري بموتي فيكم بكم، لا بلغ الله مني طيب رؤيتكم، إن طاب للسمع يوما غير ذكركم. وإن نويت اصطبارا عن محبتكم، عدمت طيب مسراتي بأنسكم. أنا المقر بذنبي فاصفحوا كرما، فبانكساري وذلي قد أتيتكم.
3: أتيت

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.

0: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 06-47-92-555.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
0: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه، ليدوم هذا الوطن الغالي دوحة وارفة الظلال، محروسة بهيبة الرجال، فعلى هذا الثرى الطيب المبارك يتلو التاريخ سيرة آل هاشم بحضورهم المهيب ومكرماتهم الجلى ومسيرتهم الحافلة بأسمى الفعال وأجلها. فيا إلهي، احفظ هذا الوطن، أردن المهابة والعزة والجلال، احفظه حما مصونا للأردنيين ولأشقائنا العرب، ليظل مجمع الأفئدة وملتقى الوفاق والاتفاق، ودوحة الحالمين بالأمن والأمان والطمأنينة. ربي، واحفظ سيد الدار ورمز الأحرار، عميد آل البيت الكرام، فبه يزهو الوطن ويسعد الإنسان، ويتعاظم الفرح في حوضه الممنع، ويزدان المدى بأحلام وآمال، ينهض بها فرسان التغيير وقد عقدوا العزم والعزيمة، ليبقى الأردن جوهرة الأوطان وموئل الإيثار والعرفان. وها هو ذا صباح الوطن الندي تزيين

0: إنه طموحات الأجيال، وقد تدافعوا في كل اتجاه، في احتفالية نهار جديد، فتكاملت الصورة، الإنسان والإيمان، البناء والنماء، الحب والعطاء، ليلتقي الأهل أبناء وعمالا وجنودا وطلبة وفلاحين وصناعا وحرفيين على أديم هذه الأرض المباركة، في صباح مسكون بالأمل وحب العمل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عم

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.

آيتين عظيمتين من آيات خلقك وجليل صنعك. أقسمت بالنهار في ضحاه الباهر، وبالليل في ظلامه الساتر، أن رسولك محمداً موضع عطفك وتكريمك، وأنه محل رحمتك وتعظيمك، وأنك سبحانك ما ودعته وما قليته، وما تركته وما نسيته، وقد وعدته ووعدك الحق أنك سوف تعطيه وترضيه وتهديه وتغنيه، وقد حققت له كل أمانيه، ثم زدت في الإكرام والإنعام، وأمرت المؤمنين بالصلاة عليه والسلام، وإننا إذعانا لأمرك وحبا في طاعتك ورغبة في محبة رسولنا ندعوك من أعماق قلوبنا ومن صادق شعورنا ومن دافق أشواقنا أن تصلي وتسلم وتبارك على النبي صلاة ترضى بها عنا وتزيد ببركتها في إنعامك علينا.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي اصطفيته من أجل قبائل العرب شانا وأرجحهم ميزانا وأظهرهم مكانا وأوضحهم بيانا وأفصحهم لسانا وأكثرهم جاها وسلطانا. وكان من فضلك عليه أن وجدته يتيما فآويته وضالا فهديته ثم جملته وكملته وأخلته للرسالة العظمى. اللهم إنه رسولك الذي اصطفيته واجتبيته وأعطيته وأرضيته وعلمته وأدبته وأكرمته وأعززته وأحببته وأدنيته، فهو حبيبك الذي وضعت عنه وزره ورفعت ذكره وشرفت قدره، فكيف لا يكون بهذا التشريف والتكريم موضع حبنا ومثار إجلالنا وأهلا لصلواتنا وتسليماتنا وجديرا بكل أشواقنا صلى الله عليه وسلم ما دام الكون يسبح بحمد ربنا.

اللهم صل على حبيبنا المصطفى صلاة تفضل غيرها من الصلوات، كفضله على جميع المخلوقات، وسلم عليه سلاما يفوق غيره من

من التسليمات كتفوقه على جميع السادات، وبارك عليه بركات تليق بمن له عندك أعلى الدرجات وأسمى المقامات وأجل المكرمات وأبهى التجليات وأبرك التحيات وأصفى المحبات وأجزل الهبات. اللهم صل عليه صلاة كاملة شاملة، صلاة تجمع كل ما في الصلوات من رحمات وما في التكريم من كرامات وما في التعظيم من قربات وشفاعات. واجعل اللهم صلاتنا على حبيبنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صادرة من فيض حبنا ودافق أشواقنا وصادق وجدنا، صلاة طيبة مباركة تعبر بحق عن عميق شعورنا وتنطق بإخلاص عن عظيم إجلالنا، صلى الله عليه وسلم ما بقي مخلوق يوحد ويمجد ربنا ويصلي ويسلم على رسولنا.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ جمال شاكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون؟ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف

وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا

أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن

بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم

فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة.

أذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي

الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

عليه أمسك عليك زوجك أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه.

الآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم.

ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب

وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر

مهين. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة

الآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة

كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول

0: الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ جمال شاكر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى.

0: في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسه تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
5: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل.

0: 0600 433 44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
5: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 12 من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 36، وهي قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أولاً، الكافر يتوهم بسذاجة ما بعدها سذاجة وبغباء ما بعده غباء أنه قادر أن يوقف دعوة الله إلى السلامة والسعادة وإلى الدار الآخرة. إله عظيم بيده مقاليد السماوات والأرض، أمره كن فيكون. تستطيع أنت أيها الإنسان أن تلغي دعوة الله عز وجل؟ ذكرت لكم من قبل، كنت في يعني قصر، ساحة الاستقبال أو قاعة الاستقبال 2000 متر مربع، مزينة بذهب وزنه 5 طن. وفي هذا القصر المنيف، يعد من أندر القصور في العالم، ساعة توقفت على 9:15.

دقائق. سألت، قال: هذا الوقت الذي مات فيه صاحب هذا القصر وأراد إلغاء الإسلام كلياً، لم يدع وسيلة إلا واستخدمها لإنهاء الإسلام في بلده، والإسلام باق وفي أعلى درجة الآن، وهذا الإنسان مات ولم يتحقق مراده. يعني من سابع المستحيلات أن تتوهم أنه بنفخة من فمك تطفئ ضوء الشمس. يريدون ليطفئوا

لأن الله عز وجل بيده كل شيء. لذلك إن الذين كفروا ينفقون أموال طائلة، والله مليارات تنفق لإنهاء الإسلام، والإسلام يزداد قوة. عظمة الإسلام أنك إذا أردت أن تطفئه كمن يطفئ النار بالزيت، الزيت يزيدها لهبا، إن قمعته يزداد قوة، وإن قبلته يزداد قوة، على الحالتين يزداد قوة. والآن حرب عالمية سالسة معلنة على الإسلام في كل بقاع الأرض، والدين الأول في الأرض نمواً، كل يوم يدخل 50 فرنسي في الإسلام يومياً. تنبأوا عام 2020 الدين الأول بفرنسا الإسلام في الغرب. في أمريكا 2700 جامع، الجالية 10 ملايين، ونمو هذا الدين يلفت النظر لأنه دين الحق، لأنه دين الله. لذلك هذا العالم الأمريكي الذي قال: أنا لا أصدق أن يستطيع العالم الإسلامي اللحاق بالغرب، على الأقل في المدى المنظور لاتساع الهوة بينهما، ولكنني مؤمن أشد الإيمان أن العالم كله سيركع أمام أقدام المسلمين، لا لأنهم أقوياء، ولكن لأن خلاص العالم في الإسلام. بل إن الله يعطينا جرعات منعشة. أنا أعلم علم اليقين أن ضعاف الإيمان من المسلمين دخلوا في ثقافة اليأس، وثقافة الإحباط، وثقافة الطريق المسدود، ولكن الله أعطانا جرعات كثيرة. طبعاً إسرائيل هي العصا الغليظة في المنطقة، ولها وظيفة واضحة كالشمس: ردع أي قوة في الشرق الأوسط تفكر أن تقول لا للغرب. لكن هذه العصا الغليظة كسرت مرتين، مرة 2006 ومرة 2008، ولم تعد عصا غليظة، والذين كسروها أقل منها بمئات المرات. لكن الله عز وجل يرينا آياته. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. انهيار النظام المالي في العالم أكبر دعم لهذا الدين. العالم كله ينظر بدهشة للنظام الإسلامي. الإسلام لا يجيز شراء الدين ولا بيعه، والسبب الأول لإفلاس معظم البنوك أنهم يتعاملون بالديون كسلعة. بتقدم سندات، بايع بضاعتك بالدين، البنك يشتريها منك ويبيعها عشرات المرات. المتاجرة بالدين في الإسلام ممنوعة، الربا ممنوع، وكل تجارة متعلقة بالزنا والخمر ممنوعة. الآن العالم كله يتطلع إلى النظام الإسلامي المالي، أليس هذا دعماً من الله عز وجل؟ قبل أسبوع أغلقت في روسيا كل النوادي الليلية لأنها تسبب فساد في المجتمع، وقبل انهيار النظام السوفيتي حرموا الخمر. كلما تقدم العالم اقترب من الدين، لا لأنه يعبد الله، لكن لأنه يرى أن مصلحته في أن يقترب من أوامر الدين. أيها الإخوة، كلام دقيق جداً: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها، سين للاستقبال، يعني قد لا يرتدع، قد لا يفكر، قد يطمح بسذاجة أنه إذا أنفق المليارات المملّرة لإنهاء الدين يتحقق له ذلك. يعني في بلاد إسلامية منع الحرف العربي، منع الحجاب، منع كل شيء يشير إلى الإسلام، منع الزي الإسلامي، منع الأذان، منع كل شيء، والإسلام باق وينمو نمواً

عجيباً، لأنه دين الله. إياكم أي أن تتوهموا أن المسلمين قد انتهوا، المسلمون في خير عميم، لأن الله لا يتخلى عنهم. أنا أخطر شيء يؤلمني أن نهزم من الداخل، أن يقول واحد انتهينا. لا، ما انتهينا، الله عز وجل يؤدبنا، لأن فينا خير كثير إن شاء الله. هناك تضييق، هناك شدة، نحن تماماً كإنسان معه التهاب معدة حاد، هذا المرض قابل للشفاء، إذاً يخضع لحمية شديدة جداً. وإنسان آخر معه ورم خبيث منتشر في جميع أنحاء جسمه، الثاني سأل الطبيب ماذا آكل؟ قال له كل ما شئت. أيهما أفضل، أن يقال لك كل ما شئت والأمل معدوم بالشفاء، أم أن تخضع لحمية شديدة جداً والأمل كبير بالشفاء؟ هذا الإقبال على الدين، هذه الصحوة الإسلامية، سببها الشدائد التي ساقها ربنا جل جلاله للمسلمين. هذه الشدائد تحثنا على طاعة الله، وأيام الرخاء والبحبوحة والدنيا العريضة حجاب بين الناس وبين ربهم. فلذلك هذا شيء مطمئن، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة، مليارات، من أجل تقويض الدعوة الإسلامية، مليارات من أجل منع الشعائر الإسلامية، والناس يزدادون تمسكاً بإسلامهم ويقيناً بصواب دينهم وإقبالهم على ربهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها، ثم تكون هذه الأموال الطائلة والملايين المملينة، بل المليارات المملية، تكون عليهم حسرة لأنهم أنفقوها ولم ينتفعوا شيئاً، بل ازداد الدين قوة مع إنفاقها. احفظوا هذا المثل، إن أردت مكافحة الدين كمن يطفئ النار بالزيت، الزيت يزيد النار اشتعالاً. ثم تكون عليهم حسرة في داخلهم ثم يغلبون. يعني أوضح مثل، الصحابة الكرام شباب ضعفاء قلة أمام صناديد قريش، زعماء قريش، سادات قريش، غنى وأسلحة وكل الإمكانات معهم، وحاربوا وقاتلوا وتآمروا، وفي النهاية الذين حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام هم الآن في مزبلة التاريخ، والذين أيدوه ونصروه في أعلى عليين وفي لوحة الشرف الإنسانية. لذلك أتمنى على الإنسان أن يعتقد يقيناً أنه إذا كان في خندق معاد للدين فسوف يهزم قطعاً. يعني للتقريب، من أنت كمواطن ضعيف لتقف أمام دولة مع جيش، مع قوات أمن، مع شرطة، مع أموال طائلة، مع أجهزة، مع كل شيء؟ هل يستطيع مواطن ضعيف أعزل أن يقف أمام دولة عملاقة؟ نحن بمنطق الأحداث نرفض هذا. فكيف إذا أراد عبد ضعيف أن يقف أمام الحق؟ لذلك أطمئنكم أن قوى الأرض مجتمعة لا يمكن أن تستطيع أن تفسد على الله هدايته لخلقه، والدين يزداد قوة في العالم كله، يزداد تأصلاً، يزداد انتشاراً. هذا شأن الدين، لأنه عفواً الناس حاجتهم إلى الدين كحاجتهم إلى الهواء.

إلى الهواء؟ هل بإمكان أهل الأرض أن يمنعوا عنك الهواء؟ يمنعون عنك الطعام والشراب، يمنعون عنك المأوى، أما يمنعون الهواء مستحيل. والدين هواء للنفس، ولأنه هواء لا يمكن لأحد أن يمنعه ولا أن يحتكره، لا واحد ولا فئة ولا طائفة ولا جماعة ولا عصر ولا مصر، الدين دين الله. ولذلك في النفس فراغ لا يملأه إلا الدين. قد يكون أغنى الأغنياء، وقد يكون أقوى الأقوياء، لكن هو بحاجة إلى أن يؤمن بالله ليطمئن، بحاجة إلى أن يؤمن بالله كي يشعر بالأمن، كي يشعر أن إلهاً عظيماً يحميه، إله عظيم يستجيب له، إله عظيم يوفقه، إله عظيم يلجأ إليه، إله عظيم يدعوه، إله عظيم يتوكل عليه. لذلك من أعجب العجب أن تعرف الله ثم لا تحبه، كما أنه من أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم الطائلة ليصدوا عن سبيل الله، جيد، لكن غباءهم جعلهم يتوهمون أن إنساناً قوياً بإمكانه أن يلغي دعوة من الله، من خالق السماوات والأرض، توهموا أن هذه الأموال توقف المد الإسلامي، توقف انتشار الإسلام، توقف تألق الإسلام، فسينفقونها، وبعد أن ينفقوها أهدافهم لا تتحقق، بل يتحقق عكسها، إذاً تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. أيها الإخوة، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قل للذين كفروا ستغلبون، كلام واضح، قل للذين كفروا ستغلبون. أيها الإخوة، يعني الإنسان حينما يبتعد عن الله يصبح في عمى، لا يرى رؤية صحيحة، يرى بسذاجة وضيق أفق أنه بإمكانه أن ينهي الدعوة إلى الله، هذا من حمقه ومن غبائه. فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم وبئس المصير. أضرب لكم بعض الأمثلة. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. لو أنه فكر قليلاً، أبو لهب نفسه، وذهب إلى النبي ممثلاً كاذباً، وشهد أنه لا إله إلا الله، وأن النبي الكريم رسول الله، يلغي الآية. لذلك قال العلماء: الله طريق الإرادة، هو حي. وقال الله عنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب. يكفي أن يذهب إلى النبي الكريم كاذباً منافقاً ويدعي أنه أسلم وينطق بالشهادة، شهادته تلغي هذه السورة. الأمر بيد الله، الله عز وجل طليق الإرادة. مثل آخر: سيقول السفهاء من الناس، يعني الله عز وجل وصف الطرف الآخر بأنهم سفهاء، وأنتم أيها السفهاء، القرآن يخاطبهم، ستقولون كذا وكذا. أبو لهب يحتاج إلى أن ينطق بلسانه الشهادة، هؤلاء لو سكتوا لألغوا الآية. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وفعلاً السفهاء قالوا ما ولاهم، والله أخبرهم أنهم

سوف تقولون كذا. لو أنهم فكروا فصمتوا ألغوا الآية، معنى ذلك أن الله أعطانا حرية الاختيار، ولكن في أي لحظة يأخذها منا. لذلك كيف ربنا عز وجل يؤدب العصاة؟ إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه. أين عقلك؟ بيكون ذكي جداً حينما يصدر قرار من الله بتأديبه، يأخذ عقله فيرتكب حماقة ما بعدها حماقة. قضية دقيقة جداً، أنت مخير. أما حينما تختار أن تؤذي الناس، حينما تختار أن تكفر بالرحمن، الله عز وجل يؤدبك بعمل سيء تفعله وقد أخذ منك لبك. إن ربك إذا أراد إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب لبه، يعني الله صديق الإرادة، منحك الإرادة الحرة وفي أي لحظة يأخذها منك، وحينما يأخذها منك يرتكب الذكي حماقة ما بعدها حماقة. أيها الإخوة، ثم يقول الله عز وجل ليميز الله الخبيث من الطيب. هلأ عفواً، أثناء العام الدراسي كل الطلاب يرتدون ثياب موحدة، وأي إنسان يراهم في الطريق طالب في لون للثانوي لون للإعدادي، أليس كذلك؟ فطالب يمشي في الطريق مرتدي ثياب معينة، هذا من طلاب المرحلة الثانوية، وطالب آخر مرحلة إعدادية. أثناء العام الدراسي الأوراق مختلطة، بعد الامتحان يتميزوا ناجح وراسب، واضح تمام. الآن يعني المؤمنون، كيف ربنا جل جلاله يميز الخبيث من الطيب؟ حادث الإسراء والمعراج، بعض ضعاف الإيمان من المؤمنين قال مو معقول أن يذهب إنسان من مكة إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة واحدة، هذا كذب. الإسراء والمعراج امتحن المؤمنين. أوضح مثل أن الفرق الرياضية تجري مباريات فيما بينها للتصفية، فلما انهزم الفريق خلاص خرج المنتصر الأوحد يدخل في المسابقات الدولية، اسمها مباريات التصفية. ففي فرق عديدة رياضية يجب أن تختار الدولة فريقاً واحداً للمسابقات الدولية، فتجري عمليات تصفية، فالضعيف يسقط، والله عز وجل من حين لآخر يجري تصفية للمؤمنين. امتحان، يعني إذا منع الحجاب في بلد معين فضعيفات الإيمان تقول ممنوع الحجاب. والله أعرف أخت كريمة تحضر دكتوراه في فرنسا، فلما منعت الحجاب منعت من دخول الجامعة وهي محجبة، لغت الدكتوراه وعادت إلى بلدها وبحثت عن دولة ثانية ولم تنزع حجابها. فالقضية امتحان، أيام الله عز وجل يسوق شدة، هذه الشدة يفرز بها المؤمنون. فلذلك أيها الإخوة، فعل الله عز وجل حكمة بالغة ليميز الله الخبيث من الطيب، ووقت نفسك أنك ممتحن، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوي عنك. أي شيء نلته من الله، نلت علماً ممتحن في هذا العلم، هل تنفقه في سبيل الله أم تتاجر به؟ ممتحن بالمال، هل تنفقه لخدمة المسلمين أم تنفقه للتنعم فقط ولتستعلي عليهم فخرج على قومه بزينته؟ ممتحن بالذكاء، هل تستخدم ذكاءك لبيان الحق أم تستخدم الذكاء لمصالح شخصية؟ أي شيء نلته من الله أنت ممتحن به، وأي شيء زوي عنك أنت ممتحن به. أنت ممتحن مرتان،

لذلك الإمام الشافعي سئل: ندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. وطن نفسك أيها المؤمن في مرحلة فيها تأديب، إذا في مخالفات، في تقصير، في تجاوزات، هناك مرحلة التأديب، تأتي المصيبة كعقاب، في إنفاق مع تبذير، في منع إنفاق، في بخل، في تقتير، في تقصير بالعبادات، يمر المؤمن بمرحلة التأديب. الآن استقام، بعد التأديب استقام، المرحلة الثانية مرحلة الابتلاء، تمتحن وأنت مستقيم، تأتي المصيبة، ماذا تقول؟ المؤمن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مرحلة الامتحان، فإذا نجحت في مرحلة التأديب فتبت، وإذا نجحت في مرحلة الامتحان فصبرت، الآن تدخل في مرحلة ثالثة هي التكريم، فأنت بين التأديب والابتلاء والتكريم. هذه المراحل قد تكون متداخلة، يعني بيوم واحد تأتي مصيبة عقاب تأديب، مصيبة امتحان وإكرام، أو تكون متمايزة في مرحلة معينة أدبك الله حتى استقمت على أمره، مرحلة ثانية امتحنك حتى ثبت على الحق، الثالثة تكريم. وطن نفسك، ما في حياة من دون ابتلاء. إنا كنا مبتلين، إلا أن المصائب إذا جاءت هي خمسة أنواع: نوع خاص بالأنبياء، مصائب كشف ينطوي على كمال من أعلى مستوى، هذا الكمال لا يظهر إلا بمصيبة كالطائف، يذهب على قدميه مشياً 80 كيلومتر في الجبال ليدعوهم إلى الله، يصدوه، يكذبوه، يسخروا منه، يغرون صبيانهم أن يضربوه بالحجارة، ويسيل الدم من قدمه الشريف، ويقول: يا رب إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى. سيد الأنبياء والمرسلين، سيد ولد آدم، حبيب رب العالمين يضرب والدم يسيل منه. الآن الامتحان، أرسل له ملك الجبال، قال: يا محمد، أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين. الآن الله مكنه أن ينتقم منهم، مكنه أن يلغي وجودهم، قال: لا يا أخي، لا يا أخي، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. دعا لهم بالهداية واعتذر عنهم، ولعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. هذه النبوة، هذه النبوة. ضربوه وكذبوه وسخروا منه، ومكنه الله أن ينتقم منه، قال: لا يا أخي، اللهم اهد قومي إنهم لا يعلمون. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. أيها الإخوة، هذه مصائب كشف، يعني عندك مركبة 120 حصان، هذه القدرة المتناهية في قوة المحرك لا تظهر في طريق مستوي ولا في طريق نازلة، تظهر في طريق هي زاويته وتمشي بسرعة عالية. هذا المحرك لا تظهر قيمته إلا بحالات نادرة جداً. مصائب الأنبياء مصائب كشف، أما مصائب المؤمنين مصائب دفع ورفع، يعني في تهاون بالعبادات، في عبادات شكلية، يصلي صلاة صورية، غض بصره ليس حازماً، إنفاقه قليل، يعيش مع الناس، يلهو معهم، مؤمن لكن مقصر، هذا يحتاج إلى مصيبة دفع تدفعه إلى الله. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الآية متعلقة بمصائب المؤمنين،

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بهذه المصيبة. هذه مصائب دفع. الحالة الثانية مصائب رفع، يعني أنت رضيت أن تكتفي ببناء المساجد لكن عندك إمكانيات كبيرة جداً، يمكن أن تضيف إلى بناء المساجد أن تكون داعية كبير. فحينما ترضى بعمل صالح متواضع وأنت عندك إمكانات كبيرة جداً يسوق الله لك مصيبة تجعلك ترفع مستوى عملك. أي مصائب رفع، مصائب دفع، مصائب رفع آيتها ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما مصائب الكفار والمنحرفين مصائب ردع أو قصم، إذا في واحد بالمليون خير تأتيه مصيبة ردع، مصيبة كبيرة لكن في بقية بحياته لعله يرجع، وإذا ما في أمل أبداً ولقد أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، تأتي مصيبة القصم. لذلك فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. صار في خمس أنواع: مصائب الكشف للأنبياء، مصائب الدفع والرفع للمؤمنين، مصائب القصم أو الردع للكفار والمشركين. وفلسفة المصيبة جزء من الإيمان. لذلك أيها الإخوة، ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني تكلم ما شئت، امدح نفسك كما تريد، لكن الله قادر أن يضعك في ظرف دقيق جداً يكشفك على حقيقتك، يحجمك. قد تقول كلمات لأمك قبل أن تتزوج رائعة جداً، فإذا تزوجت انحست إلى زوجتك ورأيت أمك عبئاً عليك وأحياناً تعنفها، كل شيء قلته سابقاً لست صادقاً فيه. أنت تكلم ما شئت، امدح نفسك كما تتمنى، لكن الله متكفل أن يحجمك، يضعك في ظرف صعب جداً تظهر على حقيقتك. أنا ما بتقاضى قرش حرام، تمام، ما بتتقاضى ألف، ألفين، خمسة آلاف، إجاك مليون يقول لك بلوى عامة، شو بدنا نسوي؟ أنا عندي أولاد. طبعاً اختلف الوضع، أنت بتقول أنا ما بقبض قرش حرام، ما بتعرف حالك، الله بيعرفك. فلذلك الله قال، قال أحد الأئمة الكبار: علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. لا تعلم أنت وضعك لو معك مئة مليون، ما بتعرف. فلذلك الله عز وجل حكيم، ما أنت فيه ليس في الإمكان أبدع مما كان، نطمنك، ما أنت فيه ليس في الإمكان أبدع مما كان. اعلم يقيناً أن مكان ولادتك وزمن ولادتك وكونك ذكر أو أنثى وأمك وأبوك أكمل شيء لك، يعني أنت فيه مسير، أنت مخير بكل ما كلفت، أي أمر تكليفي أنت مخير، إلا أنك مسير في كونك ذكراً أو أنثى. حدا خيرك؟ لا، أنت مسير في أمك وأبيك، مسير في مكان ولادتك، مسير في زمن ولادتك، مكان ولادتك وزمن ولادتك وأمك وأبوك وكونك ذكر أو أنثى، هذا أكمل شيء لك. عبر عنه الإمام الغزالي فقال: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. ارتاح.

0: يعني أنت في مسير، إذا كشف الله لك يوم القيامة الحكمة من كونك ذكر أو أنثى أو فقير أو غني أو ابن ملك أو ابن فقير، إذا كشف الله لك وضعك الذي لست مخيراً فيه، إن لم تذب كالشمعة حباً بالله فهناك مشكلة. اطمئن، ليس في الإمكان أبدع مما كان. لذلك الإمام سيدنا علي له كلمة رائعة يقول: والله والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً. يعني يقينه قبل كشف الغطاء كيقينه بعد كشف الغطاء. الآن نص آخر: والله لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. العداد مسكر على الآخر، أخي سريع ما بقى الآخر. لو علمت أن غداً أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. يا أيها الإخوة الكرام، الآية الكريمة: ليميز الله الخبيث من الطيب. يعني مثلاً في ألف طبيب بالقاهرة، ألف طبيب، أطباء محترمون معهم شهادات عليا يعملون في المستشفيات، صار في بالقاهرة زلزال، عدد كبير منهم سافر للإسكندرية وعدد قليل بقي في القاهرة ليعالج الجرحى. الزلزال كشف شيء عجيب. قل ما شئت، ادعي ما شئت، صنف نفسك في أي مرتبة تريد، الله متكفل أن يكشفك على حقيقتك. في بلد نزع الحجاب، ضعيفات الإيمان خلعنا الحجاب، وقويات الإيمان تمسكنا بالحجاب. الله عز وجل يسوق شدائد، هذه الشدائد تفرز المؤمنين أبداً، تفرزهم. ومهما ادعيت أنك في هذا المستوى، في امتحان صعب جداً، توضع في ظرف حرج جداً، تكشف فيه على حقيقتك. هي معنى ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. أخطر شيء أنك ممتحن، والله ممتحن كل ساعة وكل دقيقة، ممتحن في كل موقف. الصحابة الكرام امتحنوا في بدر فنجحوا، قال تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هم أنفسهم وهم صفوة البشر ومعهم سيد البشر في حنين قالوا: اختارنا، لن نغلب من قلة. اعتدوا بعددهم. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وطن نفسك أنك ممتحن، وأن الإنسان دقيق قد يستطيع أن يخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد يستطيع أن يخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن يخدع الله أو أن يخدع نفسه لثانية مستحيل، لثانية واحدة. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فلذلك يخادعون الله وهو خادعهم. أنت مكشوف، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، مكشوف 100%. فالبطولة أن تكون مكشوفاً وأنت على حق. نعم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعاً فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من

0: نعما.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليث، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم، كل شي بيلزمنا، لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش
5: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان.

0: قابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة، مجموعة صبحي أبو غلوس. عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

دانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله

مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير.

إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.

بسم الله الرحمن الرحيم.

دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ.

كاذب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون

وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.
1: كيف صحتك؟ كيف قرب الأذان؟ كيف قرب الأذان؟ كيف قرب الأذان؟

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: المستقبل صار تقني، انت جاهز تكون جزء منه؟ في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية تدرس برامج دبلوم وبكالوريوس في تخصصات تقنية مطلوبة في سوق العمل. في الخوارزمي الجامعية تتعلم نظري وبتطبق عملي، صباحي او مسائي حسب اللي بيناسبك. وموقعنا بنص عمان، اذا بدك شهادة الخيارات كتيرة، اما اذا بدك مستقبل يواكب التطور ويبدأ من المكان الصح، كلية الخوارزمي الجامعية التقنية، مستقبلك تقني. 06-550-1600.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على

0: الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 0798-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق.

0: صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبيحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة له فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة له فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين هالغيب يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
8: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني

0: خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. إخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201، 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: بدي أسأل المفتي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أنا مسافر على الطريق.
0: نعم.
2: وفتت على مسجد ما لحقت فيه صلاة الظهر، الصلاة اللي مع الإمام الراتب.
0: نعم.
2: فلقيت صلاة جماعة أخرى ثاني بعد الصلاة.
0: نعم.
2: بس أنا ما بعرف إنه الإمام هو مقيم أو مسافر مثلي.
0: نعم.
2: فصلى ركعتين وسلم. بالحالة هاي أنا شو أصلي؟ أربع ركعات الظهر أعتبره مقيم وأكمل أربع ركعات، ولا أعتبره مسافر مثلي وأصلي ركعتين الظهر؟
0: صلى ركعتين. الجماعة.
2: صلى ركعتين.
0: الجماعة.

0: الثانية.
1: نعم.
0: الثانية لحقته بالركعة الثانية بالفاتحة، عفوا الركعة الثالثة، الركعة الثالثة بالفاتحة، يعني بعد ركعتين بسلم.
1: نعم.
0: هي الركعة الثالثة ولا هي الأولى ما بعرف، لأني أنا ما مش عارف إنه الإمام مسافر أو مقيم.
1: نعم.
0: فأنا شو أصلي بالحالة هاي؟ أصلي أربعة الظهر أعتبره مقيم، ولا أصلي ركعتين أعتبره مسافر مثلي؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. طب أنت صليت أم لا؟ أو ما
0: أنا صليت أربعة.
1: صليت أربعة.
0: صليت ركعتين مع الإمام وقمت صليت أربعة اعتبرته مقيم وليس مسافر.
1: تسمع
0: هذا
1: الإجابة.
0: اللي حصل معي يوم الخميس يعني الماضي قبل يومين أو ثلاث أيام.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: بس الله يسلمك.
2: الله يسلمك. في عندي سؤال، مثلا أنا بصلي يعني إحنا ممكن أقتدي بحدا أصلي جماعة بالدوام عندي، تمام؟ ممكن مرات هو اللي بقتدي فيه أو اللي بكون بصلي اللي بقتدي فيه، مرات ما يعني بقرأ الفاتحة مظبوط من ناحية الأض والأب.
1: نعم.
2: ما بفرقش بيناتهم، ضالين مغضوب عليهم، ما يعني بحكوا أض عادي.
1: نعم.
2: أنا هيك شو مفروض؟ أنا ماشي أثناء الصلاة أنا بقراها بحاول أعيدها.
1: نعم.
2: وراء مرات بلحقش.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يعطيك.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: حياكم الله.
3: سيدنا الله يجزاكم الخير على البرنامج القيم اللي ناخذ المعرفة منكم، الله يجزاكم الخير.
1: حياك الله، الله يسلمك.
3: الله يخليك، الله يبارك فيك. سيدي أنا مطبوق، أو الإمام خلص صلاة سلم السلام عن الأول هو فرد، الثاني يسرني السلام الإنتهاء من الصلاة.
1: نعم.
3: هل أنا يوم بسلم السلام الأول أقوم أكمل صلاة ولا أستنى يسلم السلام الثاني؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يجزاكم الخير وبارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله أخي الكريم.
4: بدنا نوجه سؤال لفضيلته إذا سمحت.
1: تفضل بكل سرور، تفضل سؤالك.
4: الآن هي صلاة التكرار الصلاة على الميت هل هي مكروهة؟
1: تكرار؟
4: تكرار الصلاة على الميت.
1: نعم، يعني أكثر من جماعة؟
4: نعم، أو إذا كان هو مسبوق.
1: نعم.
4: إذا كان مسبوق كيفية الصلاة، كيفية صلاة المسبوق صلاة الجنازة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: عندي سؤال بسيط. الحاج سمعه من الإمام الشعراوي إنه إذا أنا هسه بالركعة الأولى قرأت قل أعوذ برب الناس، بالركعة الثانية ما بضبط أقرأ قل أعوذ قل هو الله أحد.
1: نعم.
5: لازم إن أقرأ من سورة البقرة حتى لو قرأت بس ألف لام ميم. بس بدنا نستفسر ان هذا الحكي مضبوط ولا عادي بقدر اقرا اي شيء بعد قل اعوذ برب الناس.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله
5: باذن الله.
1: حياكم الله. مجددا فضيله الدكتور، اهلا ومرحبا بكم.
6: حياكم الله. حياكم الله.
1: يعني المجموعه الاولى من الاسئله، كل جميع هذه الاسئله او الاستفسارات متعلقه بالاحكام المتعلقه بالصلاه. اقتداء المسافر بالمقيم دكتور.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. بداية، صلاة المأموم المسافر خلف إمام، إن كان هذا الإمام مسافرا فيجوز له أن يقصر، إن كان مقيما فيتم ولا يجوز له أن يقصر، وإن كان لا يعرف حال الإمام جاز له أن ينوي، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت.
1: نعم. يعني في الحالة الأولى، عفوا دكتور، إذا كان الإمام مقيم المسافر يتم،
6: يتم اقتدى بمتم، يتم.
1: نعم.
6: اقتدى بمقيم مسافر، اقتدى بمقيم يتم ولا يقصر.
1: نعم.
6: مسافر اقتدى بمسافر والمسافر هذا قصر يجوز له أن يقصر
1: إذا شك،
6: إذا
1: أو لم
6: لا
1: يعلم.
6: يعلم فينوي، إن كان من كان مسافرا وقصر قصرت معه وإلا أتممت. الآن ممكن في الركعة الثالثة أو دخل إنسان مثل هذا الأخ
1: بالهاي الحالة، نعم
6: على هذه الحالة دخل ويعني

0: ركعة يعني
1: لا يدري هل هي
0: ثالثة أم أولى،
1: ثانية أو ثالثة, أو ثالثة أو أولى. في مثل هذه الحالة قد يكون هناك مؤشر أنها ثالثة، قصر الصلاة أو قراءة الفاتحة فقط.

0: معه وتقدم أحدهم للصلاة.
1: نعم، يعني في المذهب الشافعي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة بشروطها وكمالها لا ينقص منها حرف ولا حتى الشدة. ولذلك من لا يتقن الفاتحة يعتبر في المذهب أمي، ولا يجوز الاقتداء بالأمي. لكن قد يكون الإنسان يعني ما انتبه أو الحروف تداخلت.
0: نعم.
1: وذلك ما بدنا يصير عندنا وسوسة من الموضوع أنه بطلة الصلاة، وقد يكون هناك في بعض
0: يعني في الحالة اللي أشار إليها الأخ الكريم قلب الضاء إلى ضاء، يعني ربما أحيانا تكون
1: متقاربة.
0: نعم.
1: لكن لو عرف الإنسان أن هناك خطيئة، أن هناك إماما لا يتقن الفاتحة على المذهب لا يصلي خلفه، إذا صلى بده يعيد، لأن الخلل في الفاتحة معناها خلل في الركن. وذلك الأصل الانتباه، والأصل فينا أنه لا، إحنا دائما غالبا الأئمة الراتبين والأئمة طبعا ممتحنين وعلى درجة من العلم في موضوع قراءة الفاتحة، والأصل فيهم أنه يكونوا حريصين عليها. وذلك ما بدنا يكون من باب الشك، لكن إذا تيقن في مثل هذه الحالة أنه في خطأ يغير المعنى، فعلا هذا الخطأ يكون سببا في أنه يعيد صلاته في مثل هذه الحالة.
0: جزاكم الله خير.
1: حياكم الله.
0: الأخ الكريم، السلام سواء يعني للمأمومين أو القيام للمسبوق بعد السلام عن اليمين فقط.
1: هو السلام عن اليمين هو الركن، ولذلك السلام الثاني سنة، لكن الفقهاء يقولوا الأفضل أن لا يقوم إلا بعد السلام الثاني، ولذلك كأفضله، ولكن من قام بعد السلام الأول فصلاته صحيحة.
0: جزاكم الله خير. تكرار الصلاة الجنازة، إذا كانت جماعة لم تدرك الصلاة على الجنازة وصلوا لوحدهم، وجزئية أخرى المسبوق، بالنسبة للمسبوق كيفية إتمام الصلاة.
1: طيب، حتى نبين الموضوع، كلمة تكرار الجماعة لوحدها قد تحمل معنيين. المعنى الأول، شخص صلى وبده يصلي كمان مرة نقول لا تصلي، ومن صلى على جنازة لا يصلي عليها مرة أخرى. أما تكرار الجماعة لمن لم يصلي فجائز، وقد تكون هناك أكثر من صلاة.
0: نعم.
1: على الميت لا مانع من ذلك. قضية المسبوق في صلاة الجنازة تشبه المسبوق في صلاة الفرض.
0: نعم.
1: إذا دخل والإمام مكبر الثالثة، هو مجرد ما دخل يقرأ الفاتحة، ولو في التكبيرة الثالثة
0: تكبيرة أولى،
1: ومجرد ما سلم الإمام يكمل ما نقص من صلاته. فهو جاب الفاتحة مثلا، بعد ما سلم الإمام من التكبيرة الرابعة هو يعود ويصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو للميت، ثم يدعو بالدعاء العام اللي هو اللهم
0: لا تحرمنا
1: أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، التنكيس في القراءة أثناء الصلاة، وهل التنكيس هو في نفس الصورة أم الانتقال من صورة إلى صورة؟ يعني قرأ في الأولى صورة الناس، هل في الثانية إذا قرأ الفلق أو الإخلاص يعتبر منكس؟
1: الفقهاء في التنكيس وضحوا وفرقوا بين تنكيس محرم وتنكيس جائز. التنكيس المحرم هو التنكيس في ألفاظ الآية نفسها، أو التنكيس في الآيات في الصورة نفسها، هذا محرم بالاتفاق. والتنكيس في حال قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يعني هناك من يقرأ في الصورة الواحدة بتركيب صلوات الضحى يريد أن يختم بجزء عامة
0: في الركعة الواحدة،
1: قصار في الركعة الواحدة بده يقرأ 5-6 صور، فلذلك إذا قرأ في مثل هذه الحالة عليه أن يرتب كما هي في المصحف. لكن من أتى بصورة متأخرة في الركعة الأولى فلا مانع شرعا أن يأتي بها الصورة التي قبلها بعد ذلك، والتنكيس في الصور مع اختلاف الركعات لا يضر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أول شيء نحب نذكركم بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا بدي أسألك سؤال، بس هو صار بسيط.
0: تفضل.
2: إذا شفنا شخص عمل إشي غلط، مثلا في داخل إسكان هو حارس، بضبط انه انا انصح

0: أو أبلغ دخل العمارة للشخص إنه هذا سيء؟ نعم أم لا؟
1: تسمع الإجابة.
0: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الله والسلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: معك محمد لتوم.
1: حياكم الله.
2: يحيى سيدي، عندي سؤالين.
1: تفضل. السؤال الأول.
2: السؤال الأول، الجمعة هاي المضت خاطب بينا شيخ قال ما فيش داعي تقول نويت تصلي 4 الظهر أو 4 العصر بس بالقلب دون تلفظ، ما وردش أيام الرسول.
1: السؤال الثاني.
2: أيوة، اليوم العيد حالنا نقول نويت السلافة صارت عادي يعني.
1: طيب السؤال
2: أيوة.
1: الثاني.
2: السؤال الثاني، واحد صلى نسي يسلم، ما فطنش غير بالسنة عند آخر ركعة السنة، هل
1: نعم.
2: يجوز إنه يسجد سهو ولا يرد يسلم على اليمين واليسار وبعدين يجيب السنة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا، بارك الله فيك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حياكم الله.
3: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذا الاتصال لا من أجل سؤال، بل من أجل التسليم على دكتورنا الفاضل الدكتور نضال الحبيب الكريم الجواد، ونسأل الله أن يمتثل كل من كان لديه علم كهذا الرجل الفاضل الصحيح.
1: شكرا لكم
3: الفاضل
1: على هذا الثناء، وشكرا لمشاركتك. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله
4: سيدي الكريم. دخلت أصلي الظهر في المسجد،
1: نعم،
4: كان مخلصين الصلاة فصليت منفرد،
1: نعم،
4: فكنت بصلي بالسنة ودخل معاي واحد صلي الفرض على أساس أني بقيم بالفرض،
1: نعم،
4: هل يجوز بعد ما أخلص السنة أكون مأموم وهو يئم فيه وأكمل الفرض معه؟
1: نعم، هو أنت متنفل اقتدى فيك،
4: نعم.
1: مفترض،
4: نعم،
1: أنت بعد الثانية سلمت؟
4: نعم سلمت.
1: نعم، هو الآن قام.
4: لا، هو كمل الفرض.
1: نعم، هو قام، أنت سلمت، هو قام. الآن أنت تريد أن تقتدي به.
4: نعم.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيكم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ، بدي أستفسر منك على شغل. أنا حلفت يمين إني أروح، ما أروح على محل، وبدي أروح أرد أرجع عليه.
1: نعم.
5: شو الإجراء السليم؟
1: المحل مباح.
5: مباح طبعا.
1: طيب
5: وسيدي بدي منك توجيه لخطيب الجمعة في مسجد، في إحدى مساجد عمان اللي هو مسجد أبو درويش، الجمعة الماضية 45 دقيقة الخطبة.
1: تسمع توجيه إن شاء الله.
5: توجيه من الشيخ للخطيب المسجد.
1: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. اتصال أخير.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية. أنا سألت قبل شوي تمام، بس أنت ما جاوبتني. أنت حكيت إذا كان إمام، إذا يعني عن الفاتحة إذا ما قرأهاش مضبوط، هذا إذا كان إمام. أنا بحكي يعني إذا كان مثلا زميلي بالعمل مثلا.
1: نعم، أنا
6: ممكن هو ممكن لو يكون يعرفه وبعرفش، أنا ما بعرف إنه هو بعرف اللي بعرفش.
1: نعم، أنا يعني أنا وضحت للدكتور إنه هو ليس إمام راتب، هو جماعة وتقدم أحدهم للإمامة. تسمع الإجابة؟ نعم، أبشر. نعيد السؤال مرة ثانية.
6: يعني انه ممكن
1: افرق بين تفضل خليك يعني معنا، خليك معنا.
7: يعني الواضح انه مثلا زميلك تقدم وزميلك عنده خطأ في هذه الحالة،
6: ممكن يكون
7: نفس الجواب. الجواب نفسه اذا الاخطاء واضحة وهو يخطئ او لا يتقن الفاتحة، الاصل فيك انك انت تعاود تعيد هذه الصلاة وتنبهه. واذا هو لا يتقنها، الاصل انه انا
1: لا يتقدم،
7: لا يتقدم، ونقدم غيره في مثل هذه الحالة ان شاء الله تعالى.
6: صحيح. وإذا ما بكفي إذا أنا قريت الفاتحة بعدي مثلا؟
7: لا هو بالنسبة لك أنت الآن، أنت بالنسبة لك أنت مأموم، وهو قراءة، الأصل أنه قراءته قراءة لك، فبالتالي لا يكفي أنك تقول أنا طيب بدي أعيد وراء هذا الإمام فاتحتي وأعتبر قراءتي منفصلة عن الإمام، لا يصح.
6: أيوة.
7: إن شاء الله
6: تعالى. الله
1: الأصل يعني يقدم من هو أهل للإمامة أخي الكريم
7: إن شاء الله.
1: نعم، والله يتقبل إن شاء الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
7: حياكم الله.
1: الأخ الكريم يقول يعني ربما في سؤاله حارس عمارة إذا كان في تجاوزات هل له مباشرة أن يقوم مثلا بتبليغ أو إبلاغ أهل العمارة عن هذه التجاوزات أم يقوم بالنصح بالبداية؟
7: حقيقة هذه المسألة من المسائل التي ينظر فيها إلى قواعد تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
1: نعم.
7: بعض قواعد تطبيق الأمر بالمعروف بعض الحالات أو بعض الظروف بعض,
1: نعم.
7: بعض الأخطاء اللي ممكن أخطاء تكون بسيطة يوعظ فيها ولا تؤثر أني أنا أتأخر فيها، وبعض هذه الأخطاء قد تكون فاضحة فادحة وخطيرة ولا يسكت عنها. لذلك ممكن أنت تستشير مفتي، اتصال على دائرة الإفتاء العام، توضح لنا الفكرة بالتحديد ما هي الحالة حتى نتشاور فيها ونقول لك ما هو الطريق الأسلم أو ما هي الطريقة. هل هاي من الحالات التي يكتفى فيها بالوعظ وممكن أني أنا أحذره وأقول له دير بالك، أم أنها حالات لا يسكت عليها والأصل فيك أنك أنت يكون إجراءك أكبر من ذلك؟ فرجاء ممكن تتصل على الإفتاء وتوضح الصورة للمفتي
1: حسب الحالة.
7: حسب الحالة
1: ربما الحالة تستدعي أنه يعني الاكتفاء بالوعظ والإرشاد والتوجيه.
7: أي نعم. أي نعم.
1: والنصح، وربما يكون أكبر من ذلك.
7: نعم، هناك بعض الحالات لابد من إخبار صاحب الحق أو
1: نعم.
7: أو حتى في بعض الأحيان إخبار جهة رسمية قد يكون فيها حتى يعني مسؤولية، لابد من ذلك إن شاء الله.
1: جزاكم تعالى. الله خير. مكان النية فضيلة الدكتور؟
7: النية في موضوعي
1: الصلاة.
7: الصلاة هل هي في القلب أم هي في اللسان؟ بداية إذا كان المقصود من كلام الشيخ اللي حكى أنه ممنوع التلفظ بالنية مطلقا مع تحريم التلفظ، نقول لا، التلفظ بالنية سنة. نحن نفرق ما بين مكان النية القلب، ومن اكتفى بنية قلبية نقول له صلاتك صحيحة، لكن واحد تلفظ بها فقد أتى بالسنة وهي أجره أعظم، فلا نقول له أن هذه بدعة وأن هذا محرم. لا، الفقهاء ينصون على أن النية مكانها القلب وأن التلفظ بها سنة.
1: جزاكم الله خير. اقتداء مفترض فضيلة الدكتور بمتنفل، هذه الحالة الأولى أو الجزئية الأولى. والجزئية الثانية فضيلة الدكتور إذا كان كذلك اقتداء الآن من كان متنفل سلم ثم اقتدى بالمفترض.
7: نعم، هذه الصورة أو هاتان الصورتان صحيحتان. في الحالة الأولى يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، واللي دخل كان ناوي الفرض، والشاب اللي بيصلي ناوي سنة قبل الفرض.
1: نعم،
7: يعني لسه ما يدخل على الفرض، فلما صلى معه الفرض المأموم صلى الفرض، الإمام سلم على الركعتين، والآن الإمام هذا بده يجيب فرض، فوجد ذلك الشخص يصلي في الركعة الثالثة فتبعه، ففي الحالتين جائزة وكل يصلي على نيته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كفارة اليمين فضيلة الدكتور؟
7: كفارة اليمين رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
1: نعم.
7: فإذا كان العمل الذي حلفت أن لا تفعله فيه خير فنقول لك افعل وكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين، كل مسكين بالحد الأدنى بالقيمة دينار، ومن تطوع خيرا فهو خير له. من كانت حالته ميسورة لو زاد دينار ونص دينارين حسب حالته بيكون أفضل.
1: نعم.
7: يوزعها على عائلات، كل عائلة مثلا لو 10 دنانير كل عائلة فيها 5 أنفار، كل عائلة 5 دنانير 5 دنانير، هي أطعم العشر مساكين إن شاء
1: وهذا
7: الله.
1: الحد الأدنى،
7: وهذا الحد الدينار الأدنى
1: لكل
7: الله.
1: لكل مسكين. نعم. من زاد له الزيادة بالأجر.
7: أي نعم،
1: إن شاء
7: الله.
1: جزاكم الله خير. نريد توجيه من فضيلتكم، يعني إذا كان دكتور الإطالة في الخطبة،
7: هو شوف هو موضوع الإطالة في الخطبة يعني ليست مستحب في موضوع الجمعة، وخاصة إذا طال. بالعكس، يعني الخطبة تقصر والقراءة تطول، هذا الأفضل والمسنون. ومع ذلك نقول هذا أمر إداري، والأصل أنه مثل هذا الإمام يعني يمكن أن يعني توصل له ملاحظة أنك طولت علينا بالحسنة وبالطيبة. إذا تكرر منه هذا الأمر بيكون توجيه إداري، ممكن تواصل مع وزارة الأوقاف وإيصال ملاحظة أنه هذا الشيخ والله يطيل، وعندنا مشايخ، عندنا شيوخ كبار، عندنا ناس عندهم أعذار، فيوصلوا له رسالة بطريقة رسمية بمشيئة الله.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
8: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
8: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
8: بدي أسأل الشيخ.
1: تفضل.
8: بدي أسأل حكم زيارة المقابر للنساء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
9: عليكم السلام.
1: حياكم الله.
9: لو سمحت بدي أسأل، هل يجوز جمع النوافل؟ مثلا أنا ما صليت الضحى، رحت على المسجد يوم الجمعة، هل يجوز أن أصلي ركعتين عن بدل الضحى وتحية المسجد؟ أو أنه مثلا تأخرت في سنة المغرب، هل يجوز أصلي ركعتين بدل سنة المغرب وسنة العشاء بعد صلاة العشاء؟ يعني هل يجوز جمع النوافل؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: السؤال الثاني لو سمحت.
1: تفضلي.
9: اللي ما بيحضر خطبة الجمعة.
1: نعم.
9: بس بيحضر الصلاة.
1: نعم.
9: يعني هل يصلي ركعتين أو إنه، لأنه سمعت واحدة بتحكي إنه يعني لازم يكمل أربعة لأنه ما حضر الخطبة، هل هذا الحكي صحيح؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
9: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى. السلام عليكم.
10: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
10: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
10: بدي أسأل فضيلة الشيخ والله يسلمك.
1: تفضل فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
10: اللهم صل على سيدنا محمد. قبل يومين صلاة الجمعة من ظروف عملي صليتها يعني بالطريق وأنا ماشي، فالمسجد كان كبير وسيع، صليت أنا بالصف الثاني. الركعة الأولى صليناها عادي بالسجدة الأولى، سجدنا السجدة الثانية شكله صار خلل في الميكروفون معه أو شيء، مش عارف شو اللي صار معه، ما سمعنا التكبيرة اللي هي الركعة الثانية.
1: نعم.
10: الرفع يعني في تكبيرتين ما سمعناها، فالركعة الثانية سجدنا ما حسينا أن الإمام يقرأ بالركعة الثانية بالفاتحة وإحنا ساجدين.
1: نعم.
10: إحنا سجدنا لأن ما سمعنا اللي سمعناها الركعة اللي هي
1: السجدة الأولى، القيام من السجدة الأولى.
10: هسه شو اللي صار؟ سجدنا السجدة الأولى.
1: نعم.
10: في اللي هي تكبيرة الانتقال القيام من السجدة ما سمعناها.
1: نعم.
10: والتكبيرة الثانية للسجدة الثانية كمان ما سمعناها، في خلل أو شو اللي صار مش عارف شو اللي صار.
7: يعني بقيتم ساجدين السجدة الأولى طويلا وتفاجأتم بالإمام يقرأ.
10: لا يا شيخ، هو طول بالسجدة الأولى، سجدنا طول كويس.
1: نعم.
10: في تكبيرة سمعناها رفعنا من السجدة الأولى.
1: نعم.
10: الآن صار في تكبيرة،
1: هو بدأ بالقراءة وأنتم ما زلتوا تنتظروا الجلسة السجود الثاني.
10: احنا سجدنا سجود ثاني، سجدنا احنا وأن تراجعنا للإمام يقرأ وأنه واقف يقرأ.
1: تمام. تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: السجدة الثانية سجدها ما احنا ما سمعنا تكبيرة التكبيرة.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: الله يطول.
1: طبعا سجدت أنت سجدة ثانية والتحقتوا بالإمام.
10: سجدنا وكملنا معه بس. نعم. احنا تفاجأنا به وانه واقف واحنا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
10: فكر المسجد. الله يسلمك.
1: حياكم. شكرا. حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
11: السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
11: يعطيك العافية، الله يقويكم إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
11: شيخ سؤال، أنا بداوم بعمان كل يوم بروح وباجي على عمان. أنا سكان الشمال، سكان الرمسة.
1: نعم.
11: بحكم علي وقت صلاة العصر وأنا مروح على الطريق وما بقدر أوقف أصلي.
1: نعم.
11: هسه بصير أجمع ركعتين بركعتين قبل ما أطلع من دوامي.
1: نعم. تجمع الظهر والعصر.
11: نعم.
1: طيب. كم المسافة من الرمسة لعمان؟
11: تقريبا 110 كيلو رايح و110 كيلو جاي تقريبا.
1: يومي أنت هيك.
11: يومي.
1: الله يعطيك العافية.
11: الله يعافي عمرك يا شيخ.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
11: شكرا.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال اخير.
12: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
12: يعطيك العافيه دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
12: الله يبارك فيك دكتور. سؤال، انا والدي توفى من فتره.
1: علي رحمة الله.
13: طيب إن شاء الله الله يسعدك ويبارك فيك. بالنسبة لوالدتي هي في العدة حاليا يعني. بس بضبط أنا كابنها مثلا تيجي تبات عندي ولا لا؟
1: هي لوحدها في البيت؟
13: لا مش لوحدها، بس يعني إخواني يعني مش

0: دائما في البيت، وما في استوحاش نحكي عشان يكون يعني الموضوع واضح، ما في استوحاش في البيت وكذا وهيك، بس يعني من باب انه تغيير جو او كذا.
1: يعني ما في ضرورة.
0: يعني ضرورة ضرورة لا،
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: إن شاء الله، الله يبارك.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: بارك الله فيكم، حياكم الله.
1: زيارة المقابر للنساء.
2: زيارة المقابر للنساء، عندنا النساء أنواع، إن كان الكلام عن معتدة، لأن بعض النساء تكون بعد وفاة الزوج تريد أن تزوره.
1: نعم.
2: المعتدة لا، لا تخرج لزيارة القبور. إن كانت نساء من غير المعتدات وزيارات قليلة لا مانع شرعا بالضوابط الشرعية. إن كانت تلك المرأة من زوارات القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحال. زوارات القبور حتى في بعض الأحاديث في لعن لزوارات القبور، أي المكثرات منها، اللي ممكن يكون هذا بالنسبة لهم زي صارت زي المهنة.
1: نعم.
2: هذه حالها يختلف، لكن زيارة القبور تذكر بالموت وكان هناك نهي. والمرأة إن كانت زيارة مقلة، وحدة كانت مسافرة وأبوها توفى، حبت تزور القبر تسلم، فلا مانع من ذلك
1: للعبرة للدعاء.
2: نعم، لا مانع من ذلك بالضوابط الشرعية إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الجمع بين أكثر يعني من نية بالنسبة للنوافل، مثل تحية المسجد مع الضحى، أو مثلا فاتتها سنة المغرب صلتها مع العشاء،
2: الجمع بين النوافل جائز، لكن ننبه أن أجر من يعني يفرد كل سنة لوحدها أعظم، وذلك لو جمع الإنسان تحية المسجد مع السنة له أجر إن شاء الله،
1: مع سنة الوضوء،
2: سنة الوضوء مع غيرها، يجوز التشريك في النية في النوافل، ولكن من فرد كل صلاة لوحدها كان أجره أعظم إن شاء الله.
1: الأجر يختلف.
2: أي نعم.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الجمعة فضيلة الدكتور، متى يدرك المسلم أو المصلي الجمعة؟
2: يدرك المسلم الجمعة ويصليها ركعتان إن أدرك مع الإمام ركعة، ولذلك كل من أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية وأدركه واطمأن قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعتين. من فاتته الركعة الثانية بهذه الحالة بحيث رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يركع مطمئنا، هذا الذي فاتته الجمعة ويصليها أربعا. وذلك
1: لكن الخطبة،
2: الخطبة ليست جزء من الصلاة، لكن
1: الأجر
2: لابد أن نفرق ما بين أجر الجمعة والسجل الذي يكتب فيه أسماء المصلين والملائكة التي تسجل هذه الأسماء والتهجير الذي له أجر أعظم، هذه زيادة في الأجر، لكن من حيث أنه أدرك الجمعة فقد أدركها، بل والفقهاء ينصون على أنه لو أن إنسان مسبوق أدرك مع الإمام ركعة وقام فجاء من خارج المسجد شخص لم يدرك مع الإمام الأصل الخطيب ولا ركعة، لكنه أدرك مع المأموم المسبوق الركعة الثانية، صلى ركعتين كذلك،
1: لكن الأجور تختلف.
2: ولكن الأجور طبعا
1: لأنه حديث الرسول من جاء في الساعة الأولى في الساعة صحيح. الأخيرة كأنما قرب بيضة، ثم إذا صعد الإمام
2: جمل المنبر ومن ثم تغلق السجل وليس فيه
1: الملائكة أغلقت
2: صحيح.
1: الصحف
2: صحيح.
1: الأجور تختلف،
2: لكن لاحظ يصلي ركعتين من أدرك ركعة سواء من الجمعة سواء مع الإمام أو حتى مع مسبوق إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. في يعني خلل فني أو تقني، الآن جماعة يصلون خارج المسجد أو في طوابق علوية أو سفلية، فالآن في خلل بالصوت، فالإمام سجد الثانية هم لم يسمعوا وقام رفع من الثانية وبدأ بالفاتحة،
2: مثل هذه الحالة عليهم أن يقوموا ويلحقوا يدركوا الإمام ولم يفتهم شيء، إنما تأخروا قليلا عن رفعة الإمام، الإمام رفع وهم ظلوا ساجدين يظنون أن الإمام لم يرفع، تفاجأوا بقراءته، وبالتالي لا مانع شرعا من إدراك الإمام وبالتالي يكون صلاتهم صحيحة. لكن لو تصورنا هذا الأمر في السجدة الأولى أو تصورنا أنه قد فاتهم أكثر من ثلاثة أركان من أركان الصلاة، يعني الإمام سبقهم بركن وركنين وثلاثة وهم ما أدركوا، بنقول هون بتسقط الركعة هاي.

0: وبجيب ركعة بدالها، لكن الحالة هاي التي هم عليها صلاتهم صحيحة، قاموا أدركوا الإمام، واللي فايت عبارة عن ركن واحد فقط أو حتى هم أدركوا الإمام فيه، وبالتالي صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى،
1: لم يفوت عليهم
0: لم
1: أي
0: يفوت
1: ركن
0: عليهم شيء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الجمع والقصر للمسافر دكتور إذا تحققت المسافة،
0: هذه من الرخص التي يسر على الناس حياتهم، مثل هذا الإنسان يجوز له أن يجمع ويقصر في عمله، حتى لو كانت هذه الصورة تتكرر كل يوم، هو يقطع المسافة
1: على مدار العام.
0: وعلى مدار العام. وعندنا حتى نحن في دارة الإفتاء موظفين بيجوا من إربد، كل يوم بيجمعوا في شغل، في حنا نحن في دارة الإفتاء يجمعون الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وهذه رخصة لا ننكرها على أحد إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بالنسبة للمعتدة، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، هل لها أن تخرج لزيارة ابنها والمبيت عنده؟
0: مسألة المبيت هي المسألة الممنوعة، وخاصة أنه لا يوجد عذر، وخاصة أنه ما في أي إشكالية عندها. الأصل أن تبيت المعتدة في بيت الزوجية، والأصل أنه لو احتاجت للخروج تحرص على أن تعود لتبيت في بيت الزوجية، ولذلك نقول لها البيات في مثل هذه الحالة غير مسموح، ونقول لها إن احتجتي للخروج ارجعي وباتي في بيتك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجيبك الخير على البرنامج.
1: الله يسلمك.
2: دكتور بدي أسأل، أنا بشتغل في عمان وأنا من سكان الطفيلة.
1: نعم.
2: فبروح الخميس وبرجع الجمعة. أنا الخميس يعني بصير إني أجمع وأقصر، لأني بروح قبل صلاة العصر، بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام وأقصر فيهم.
1: الخميس أنت تغادر عمان إلى الطفيلة،
2: برجع الجمعة من عمان للطفيلة، من
1: الطفيلة لعمان.
2: بالضبط.
1: نعم. طيب الآن أنت تجمع، تسأل عن جمع الظهر والعصر يوم الخميس.
2: بأذن لي الظهر في الدوام بس العصر لا.
1: نعم.
2: العصر بأذن لي على الطريق.
1: نعم.
2: بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام جمع وقصر، أو جمع بدون قصر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله
1: يعطيك العافية. حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير.
1: الله يسلمك.
3: سيدي أنا أصلي ناوي أصلي العشاء إن شاء الله في المنزل، بكر أذن العشاء أذن، قمت صليت أول ركعة وأثناء ركعة أذن العشاء. خلاص أنا ناوي إني أصلي العشاء بس ما كان مأذن أذان العشاء.
1: تصلي منفرد أنت لوحدك؟
3: نعم، كملت الصلاة أخذت ركعتين، اعتبرته بسنة أو ما بعرف كيف، وبعدين قمت وصليت العشاء، ما بعرف علي شيء ولا كيف.
1: الله يتقبل إن شاء الله.
3: اللهم جميعا يا رب.
1: فتاوى على الهواء. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، أنت على الهواء.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: والله بدي أستفسر عن حديث الرسول عليه السلام
1: صلى الله عليه وسلم،
4: إنه من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يوم. إذا صليتها جماعة في البيت يعني هل أكون في ذمة الله ولا لازم بالجامع؟
1: الله يتقبل إن شاء الله.
4: اللهم
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يعطيك العافية أخوي، إن شاء الله كويسين.
1: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب العالمين.
5: بدي أسأل الشيخ.
1: تفضل، سمعنا من خلال الهاتف.
5: يلا ماشي سيدي. فيها لي صديق وصار بينه وبينه خلاف على مال، وأنا يعني قاطعت بس يعني مقاطع ما يعني بتواصل معه ولا شيء، علي إثم؟
1: طيب الموضوع المالي انحل؟
5: لا، ما أنكروا علي وكل شيء، وديته ناس وأكثر من واحد وسط وقول له ما لهوش عندي، وداني أنت من طريق وأني من طريق وبس، يعني كان صاحبي أيام الطفولة يعني نقول وإحنا بالمدارس.
1: نعم.
5: بس

0: أسمع رأي الشيخ فيها.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور، تسمع
0: شكرا.
1: توجيه فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: السلام عليكم، الله يعطيك العافية يا شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب، الحمد لله.
1: الله يسلمك، حياك الله.
2: شيخ، في عندي سؤال، بس صلاة الوتر أنا بشوف ناس بتصليها ركعتين وبجيب الثالثة لحالها، ومرات في ناس تصلي الثلاثة الوتر مع بعضهم، فشو الجائز يعني واحد يصليهم مع بعض ثلاث ركعات ولا ثنتين سنة ويجيب الثالثة الوتر؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنا وقت نأخذ مجموعة أخيرة من الاتصالات. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسافر من عمان إلى الطفيلة. الآن مسافة الجمع، المسافة تحققت، لكن
3: متحقق،
1: هل
3: نعم.
1: له أن يجمع ويقصر؟ هو ما زال في مكان عمله.
3: طالما أنه قد أذن عليه وقت الظهر وهو في عمله،
1: نعم،
3: فقد دخل الوقت الذي أو الرخصة دخلت مع دخول الوقت، فيجوز له أن يجمع ويقصر الظهر. لا، نحن الآن لابد أن أعود مرة أخرى، إذا كان هو مقيم ليس له أن يجمع.
1: هو الآن مقيم،
3: هو مقيم، هذه ليست حالة سفر عادية. نعود لمرة أخرى نقول هذا أقام هذه المدة اللي بكون فيها سبت وأحد واثنين وثلاثة
1: وأربعة،
3: سبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة، معناها خمسة أيام. هو لما بيجي من الطفيلة وبقعد في عمان خمسة أيام صار في حكم المقيم.
1: نعم.
3: المقيم عندما يريد أن ينطلق ليس له أن يجمع، إنما يجمع في الطريق بعد مفارقة
1: حدود
3: بعد
1: البنيان،
3: مفارقة العمران. وبالتالي ماذا نقول له؟ نقول له إما أن تصلي الظهر وحده، فإذا أدركتك الصلاة على الطريق صليت وأنت مخير بين القصر أو عدم القصر، لأنك في حكم المسافر وأنت في الطريق، وإما أن تؤخر الظهر فتنطلق، وبعد أن تنطلق أنت أصبحت في حكم المسافر، فإذا أحببت تجمع وتقصر على الطريق، إما تقديما على أي مسجد على الطريق، وإما بعد صلاة العصر تأخيرا قبل أن تصل الطفيلة. فإذا وصلت الطفيلة فأنت وصلت بيتك، والأصل فيك أنك أنت تصبح غير مسافر إن شاء الله تعالى.
1: لكن في عمله لا يجمع ويقصر،
3: لا يجمع، لأنه
1: المدة مقيم.
3: مدة مقيم زادت عن الثلاثة أيام.
1: جزاكم الله
3: إن شاء
1: خير.
3: الله تعالى.
1: نوى الصلاة أو شرع بالصلاة قبل وقتها دكتور؟
3: من دخل في صلاة قبل دخول وقتها فقد وقد تبين له ذلك فقد بطلت صلاته، وعليه أن يعيدها.
1: هو قلب النية
3: هو
1: إلى نافلة،
3: إلى سنة، وهذا جائز، وبعد ذلك أعاد وصلى الصلاة في وقتها فأصبحت صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر أو الصبح فهو
3: هذا
1: في ذمة
3: الحديث
1: الله. صلىها مع عائلته أو في بيته.
3: هذا الحديث له أكثر من صيغة، في بعض الصياغات فيها زيادات، وبعض بعض بعض الصيغ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون هذه الصيغة الأصح، أنه من صلى الفجر في جماعة أو من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وبالتالي إن شاء الله فيها سعة لتشمل حتى من صلى الفجر ومن صلى العشاء، وفي جماعة طبعا أفضل، لما يكون في جماعة سواء في بيته أو في المسجد إن شاء الله تكون له أجر، وأن يكون له هذا الثواب، ثواب أن يكون في ذمة الله إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضلاتكم الأخ المستفتي. الآن خلاف مالي، وبسبب هذا الخلاف نوى القطيعة أو يريد القطيعة.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في موضوع القطيعة، الأصل في المسلم أن لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. في مسائل الخلاف مثل هيك الفقهاء أجازوا أنك أنت تكون قطيعتك مؤقتة وبنية أنه لحد ما يرد لي الحق، ومع ذلك لو قابله في الطريق فسلم عليه فالأصل أن يقوم بأقل الواجب، وهو رد السلام، حتى ما يكون يعني وقع في مخالفة عدم رد السلام، ولكن يجعل نيته في الهجر ونيته في أنه ما بدي أتواصل معه أنها نية مؤقتة حتى يدفع ويعيد الحق لي إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. صفة صلاة الوتر دكتور؟
3: صلاة الوتر لها أكثر من صورة، أفضلها أن يصلي اثنين زائد واحد،

0: ومن صلى الصيغة الثانية بصيغة أنه أو
1: صورة ثانية.
0: بصورة ثانية وهي صورة بصورة الثلاث ركعات معا جائزة إن شاء الله، لكن لو سألنا عن الأفضل فالأفضل 2+1 إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوة الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الهواء ولا استنى؟
1: أنت على الهواء تفضل.
2: شيخنا في عندي سؤالين بس. هلا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه من مشى لصلاة الفجر يعني بشر المشايين في ظلم النور التام يوم القيامة.
1: نعم.
2: وأنا مضطر أروح بالسيارة لأنه بيتنا جيت منطقة جديدة بعيد المسجد شوي.
1: نعم.
2: والطريق كله الله يعزه كلابي. هذا أول سؤال. ثاني سؤال، يعني بدخل أنا في نص الحديث أو لازم في المشي في الفجرين؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني يا شيخ، إن بعت لواحد قطعة أرض صار بناء عقد قبل التنازل، وفي شرط جزائي إنه بخل في العقد 10,000 دينار.
1: بالعقد؟ بالعقد في شرط جزائي؟
0: بيع ما شاء.
2: 10,000 دينار إذا حد أخل بالبيع.
1: نعم.
2: والشاب الثاني أخل في البيع، فأنا رفعت عليه بقيمة الشرط الجزائي 10,000 دينار، بس ما تم التنازل، لسه القطعة أرض اسمي كيف؟ فمش عارف
0: دفع لك شيء من الثمن او عربون او شيء.
2: دفع لي يعني مبلغ قليل، يعني هو القيمه مثلا كام 20,000، دفع لي 400 دينار، يعني كان زي عربون او بتبلش يدفع اقساط.
0: والعقد تم، يعني انت قلت له بعتك واشتريت؟ ها
2: عقد عند محامي برغبته هو طبعا، وشرط جزائي انه اللي يخلي بيع هو يضمن انه ما اقل بالبيع، بس هو خلف البيع وبطل يدفع ويرد على السكنات كذا، فانا رفعت في الشرط الجزائي
1: قيمة الشرط الجزائي
2: 10,000 دينار.
1: نعم.
2: ورفعت وتبع ودفعت رسوم الأتعاب طبعا.
1: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يسعدك، شكرا يا شيخ،
1: حياكم الله. طيب إذا معنا اتصال بعد قليل نأخذ اتصال. يسأل الأخ الكريم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، هل هذا فقط على يعني المقصود بالحديث من يأتي المسجد سيرا على الأقدام أم مشمول من يأتي بالسيارة؟
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة صورة أوسع، خاصة لمن كان معذورا. نحن الفقهاء ينصون على أن الاتيان المسجد مشيا أفضل وأعظم أجرا، لكن لما يكون الإنسان معذور بسبب بعد المسافة أو وحشة الطريق أو الخوف من دواب أو هوام أو يعني وحوش، سواء وحوش أو كلاب ضالة، فمثله يكون معذور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله هذا الحديث ويكون له هذا الأجر إن شاء الله تعالى.
1: طيب جزاكم الله خير. البيع بشرط، السؤال الثاني.
0: هذا لا يجوز، لا أصلا لا يصح بيع مع شرط، ولذلك الشرط الجزائي بهذه الصورة غير صحيح. وأنا حقيقة أوجه الإخوة الكرام إلى ضرورة أن نلجأ إلى الإفتاء قبل أن نقدم
1: إجراء العقود،
0: وليس فقط إجراء العقود، يعني هو كان متأخر في أمرين. الأمر الأول عند العقد الأصل أن يستشير هل هذا الشرط جائز أو غير جائز، والأمر الثاني عند الذهاب إلى المحكمة أسأل مرة أخرى هل يعني أذهب ولا ما أذهب. لذلك الآن أنت كلفت حالك وذهبت ورفعت قضية
1: في رسوم، قضية ترتب عليها. نعم.
0: ونقول الأصل شرعا أنه لا يجوز أن يكون هناك بيع مع شرط، ولذلك الشرط الجزائي في البيوع لا يجوز، لأنها تكون صورة شرط بيع مع شرط، وهذا ممنوع نهى عنه الشرع إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور نضال السلطان.
0: بارك الله فيكم. شكرا لكم،
1: حياكم الله ونفع بكم. أشكر أيضا زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش.

0: افرش بيتك من شهوان غيره ما إلكاش. كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-5 523-23.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف

0: وبتذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شو أطبخ بكرة؟ سؤال يومي وبحيرك بالغدا وبالعشاء وحتى بالفطور، بس مع كرم كل بكرة إله فكرة، فكرة للمدرسة، فكرة للغدا، وفكرة بتجمع كل العيلة على العشاء. مع منتجات كرم زمزم بأنواعها كل يوم في مجال تعملي إشي جديد، وكل طبخة ممكن تبدأ بفكرة جديدة. مع كرم كل بكرة إله فكرة. منتجات كرم زمزم إحدى منتجات زمزم إخوان.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدسك وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
8: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
9: هاتف رقم 0378 1010 25.
10: إذاعة القرآن الكريم

من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف خلاله وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي نخبة من الطالبات الدارسات في دار القرآن الكريم في مسجد نابلس الكبير في ضاحية الياسمين، والتابعة لقسم الأشرفية بمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة المشرفة على هذه الدار السيدة فايزة جابر، فأهلا ومرحبا بكم أخت فايزة وحياكم الله.
2: أهلا فيك دكتور.
1: كما نرحب بصاحباتها من الطالبات الدارسات في هذه الدار، السيدة منال محمد يوسف سلامة، أهلا وسهلا بكم أخت منال وحياكم الله.
3: حياك الله.
1: السيدة فاطمة محمود حسن، حياكم الله أختنا فاطمة.
3: أهلا وسهلا.
1: والسيدة نريمان أبو شرخ، فأهلا ومرحبا بكم أخت نريمان وحياكم الله. طبعا أخت فايزة، خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا ولقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حما الإسلام في هذا البلد المبارك، والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وبنية أيضا تعليم من لا يجيد قراءة سورة الفاتحة كيفية قراءة هذه السورة المباركة، باعتبار أن قراءة هذه السورة بشكل صحيح يعد ركنا من أركان الصلاة، كما ذهب إلى ذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل.

0: آمين.
1: صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، وإن على ذلك من الشاهدين. أخت فايزة، نبذة تعريفية من حضرتك بهذه الدار والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن القطاع النسائي في منطقة ضاحية الياسمين بالعاصمة عمان.
0: مسجد نابلس الكبير أول ما تأسس، تأسس سنة 2013.
1: نعم.
0: أنا معي تكليف كان من 2012، كان التكليف معي إشراف على هاي الدار من 2012.
1: تمام.
0: فالحمد لله خرجنا منها طالبات إجازة وطالبات عندنا من جميع المستويات، يعني بدأت معهم من مستوى أول ما شاء الله.
1: المستوى الأول والثاني والثالث
0: الثالث إجازة وأخذوا

0: تكليف وفتحوا دور قرآن في منهم، وفي منهم بدرسوا والحمد لله.
1: حتى الحصول على شهادة الحافظ من وزارة الأوقاف.
0: الحمد والشكر لله دائما. نعم. فعندنا ما شاء الله البنات كلياتهم من النوع اللي مثابرات، من النوع اللي بيحبوا ييجوا يتعلموا القرآن، وحياتهم كلها مثل ما بيحكوا تغيرت كل حياتنا لما لجأنا للمسجد.
1: من مختلف الأعمار؟
0: من مختلف الأعمار، عندنا من الطالبات الصغار لغاية المتزوجات الكبار والستات الكبار، ما شاء الله كلهم، وبيجوا بيقرأوا ومبسوطين كتير. نعم. الحمد لله.
1: الأثر الطيب الذي لمستيه للختمة الملكية المباركة بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، كيف أثرت هذه الختمة على القطاع النسائي لديكم بشكل إيجابي، وجعل العلاقة مع كتاب الله عز وجل أقرب وأكثر؟
0: ما شاء الله عليهم الستات عنا أكثرهم، حتى الكبار هم اللي بيجوا بدهم يتعلموا كتاب الله.
1: تمام.
0: وبقرأوا معانا وصاروا يصححوا كل الأخطاء اللي عندهم
1: بشكل يومي مواظبون على
0: الختمة؟ لا، إحنا المرتين بالأسبوع والحمد لله، لأنه المكان بعيد أروح وأجي بنفس اليوم، فمرتين بالأسبوع عندي والحمد والشكر لله، يعني بننجز وبنختم بهالأسبوعين، يعني بالمرتين بالأسبوع بنكون مختمين في نهاية الشهر كل الختمة والحمد لله.
1: مبارك إن شاء الله.
0: الله يبارك بعمرك.
1: جزاكم الله خيرا ست فايزة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في خدمة كتاب الله عز وجل.
0: إن شاء الله.
1: السيدة منال محمد يوسف سلامة، أنت ذكرت لنا قبل اللقاء بأنك حاصلة على الإجازة
2: سند غير
1: من وزارة الأوقاف. أنت حافظة لكتاب الله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: تحفظينه كاملا؟
2: الحمد لله الفضل
1: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
1: على رواية الإمام حفص عن عاصم؟
2: نعم.
1: ما شاء الله. أسمعين شيئا من كتاب الله بارك الله فيكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا

0: أنا ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أختنا منال محمد يوسف سلام على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة يوسف. ما رأيكم وتوجيهكم أخت فايزة لأختنا منال؟
2: ما شاء الله قراءتها طيبة، فقط ملاحظة بسيطة على مكنا الكاف، بدي أبينها كافتين. قرأتيها على السريع من دون ما تعطي الحرفين، لأنه الحرف المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك. بس هذا هو، لا قراءتها طيبة ما شاء
1: ما
2: الله
1: شاء
2: عليها،
1: الله تبارك
2: ما شاء
1: الله.
2: الله عليها.
1: نسأل الله لك التوفيق أخت منال في علاقتك مع الله عز وجل. الأخت فاطمة محمود حسن، كم تحفظين من كتاب الله عز وجل أخت فاطمة؟
3: خمس أجزاء.
1: خمسة أجزاء.
3: إن شاء الله.
1: حصلتي على المستوى الأول والثاني، وأنت الآن في طور الاستعداد لنيل المستوى الثالث من وزارة
3: إن شاء الله
1: الأوقاف.
3: بالنهاية.
1: إن شاء الله.
3: نعم. إن شاء الله.
1: نتمنى لك التوفيق من الله عز وجل.
3: إن شاء الله.
1: أسمعين شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى أختنا فاطمة، الله يكرمك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: صدق الله العظيم. أكرمكم الله أختنا فاطمة محمود حسن على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. ما رأيكم بهذه التلاوة أختنا فاطمة، وما توجيهكم المبارك لأختنا فاطمة؟
2: الأخت فاطمة لساتها على مقاعد المستوى الثالث يعني،
1: نعم.
2: فلسه عندها تفخيم وترقيق لسه شوي.
1: هي صفات الحروف.
2: وصفات الحروف، أيوة
1: نعم.
2: هي صفات الحروف. التفخيم والترقيق لازم يكون زي لما حكيت البصير، بدي أحكي البصير، ما بحكي البصير. جبتيها الصاد كأنها سين جابتها،
1: حرف العين.
2: والعين ما جبتيها التوسط اللي فيها. عندك زمن الساكن برضو، المسجد الأقصى، السين ساكنة، وين ما في حرف ساكن بدنا نعطيه زمنه.

0: زمن الحروف الساكنة. الوقف والابتداء برضو يا فاطمة، برضو عندنا الابتداء كان شوية خطأ. فالابتداء لما بدي أوقف بوقف وين مكان بوقف، لكن الابتداء بدي أبدأ في مكان يحسن البدء فيه.
1: نعم، طبعا هذه الملاحظات ستتلاشى بمشيئة الله
0: أكيد
1: عز وجل
0: إن شاء
1: مع
0: الله.
1: إنهاء أختنا فاطمة
0: إن شاء الله.
1: للمستوى
0: المستوى الثالث أكيد
1: الثالث، وإن شاء الله دخولها لمرحلة الإجازة
0: أكيد.
1: وهذا القرآن يعني ربنا يسره لمن أراد
0: أيوة.
1: يعني
0: الحمد
1: أن يقبل
0: لله.
1: عليه سبحان
0: أيوة.
1: الله
0: ما شاء الله.
1: بارك الله فيكم أختنا فاطمة، ونسأل الله لك التوفيق والسداد في علاقتك مع كتاب الله عز وجل. الأخت نريمان أبو شرخ، حياكم الله أخت نريمان.
2: الله يحييك.
1: كم تحفظين من كتاب الله عز وجل؟
2: جزء واحد.
1: جزء واحد. أنت مقبلة حديثا على
0: جديدة
1: يعني الانتساب إلى هذه الدار، وأنت الآن في مرحلة المستوى الأول، أليس
2: صحيح.
1: كذلك؟
2: صحيح.
1: ما شاء الله. أسمعينا شيئا من كتاب الله عز وجل، بارك الله فيكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق
0: على الإدغام
2: وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.

فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم

هو البر الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فليأتوا بحديث

0: كانوا صادقين.
1: صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا أختنا نريمان على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة الطور. ما توجيهكم أختنا فايزة لأختنا نريمان، وخاصة أنها الآن وضعت يعني قدميها على الطريق الصحيح في علاقتها مع كتاب الله عز وجل وهي في المستوى الأول؟
2: الحمد لله، ما شاء الله عنها، بدها لسه كتير، بس بدها القراءة والمتابعة، وطبعا إن شاء الله رح تتخلص من كل الأخطاء اللي كانت عندها. المدود طبعا ما كانت، مش دائما،
1: والأمر ليس صعبا.
2: لا ليس صعبا، كتير كانوا يجونا بنات لسه طالبات، ما كانوا يعني لحن جلي كتير يكون بينهم، وما شاء الله خلصوا هاي.
1: لا، وقراءتها طيبة يعني، قراءتها بالنسبة طيبة للمستوى الأول. قراءتها ممتازة
2: ما شاء الله عليها، بس الأحكام إن شاء الله كلها هي بتتلاشى مع الوقت
1: إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق أختنا نريمان في علاقتك مع كتاب الله عز وجل،
2: إن شاء الله.
1: وأنت الآن مقبلة على كتاب الله، ولا شك بأنك سترين أثر هذه العلاقة مع كتاب الله عز وجل في علاقتك الأسرية، في تربية أبنائك، يعني كما يعني لمسا هذا الأثر الطيب يعني أخواتنا منال وفاطمة، أليس كذلك؟ ربنا عز وجل يطرح البركة في وقت الإنسان. إذا نصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضلي ست فايزة.
2: من عند سورة مريم.

0: هيا ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا.
1: صدق الله العظيم. وجزاكم الله خيرا الست فايزة والأخوات الطالبات على هذه التلاوة الماتة.

0: واسعة
1: بس
0: لما
1: كده
0: تيسر لكن من سورة مريم بناء على المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم، حيث عشنا نفحات طيبة مباركة مع هذا النسل الطيب، يعني آل عمران سيدنا زكريا وستنا مريم عليهما السلام. كل الشكر والتقدير لكم أختنا فائزة جابر، مشرفة دار القرآن الكريم في مسجد نابلس الكبير في منطقة ضاحية الياسمين، والتابعة لقسم الأشرفية بمديرية الشؤون النسائية وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. الشكر كذلك موصول لصاحباتك من طالباتك في هذه الدار، السيدة منال محمد يوسف سلامة، والسيدة فاطمة محمود حسن، والسيدة نريمان أبو شرخ، على هذا يعني الحضور المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والشكر لكم موصول مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومتابعي عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج المبارك من دور القرآن الكريم. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نستودعكم الله بعد أن نوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ

0: صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: ألف لام.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: شوف لما انا
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا.

0: لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
1: شايفينك هناك في المستقبل بمهنة بيزيد شغفك إلها كل يوم تكبر فيها وبتكبر فيك. خبير أمن سيبراني، مهندسة، مصمم، صيدلانية، مدير أو محاسب، شو ما كان الطريق اللي نويت تبدأ إحنا معك فيه للآخر. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية بتقدم لك تخصصات البكالوريوس والدبلوم الحديثة والمتنوعة، وبتدعم مسيرتك بأحدث التقنيات والمرافق التعليمية لتوصلك لأفضل المهن في المستقبل. ابدأ طريقك وسجل الآن، اتصل على 550-1600. كلية الخوارزمي الجامعية التقنية.
0: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 0796-52-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
4: كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: كل عظامي بتوجعني،
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجع

0: جعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 0378 1010 25.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
12: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا عن بعض الأحكام المتعلقة في سجدة التلاوة، من بينها ما يتعلق بوجوب السجود المؤتم إذا سجد الإمام لا بالعكس، وتكلمنا عن من يسمع سجدة من مصلي وهو في خارج الصلاة، ومن يسمع سجدة وهو مصلي ممن يكون في الخارج، كل هذه الأحكام، وتكلمنا عن وجوبها على التراخي السجدة التلاوة الخارجية بخلاف السجدة الصلاتية، فإنها تجب على الفور ولا بد من أدائها في داخل الصلاة وإلا لحقك الإثم. والآن تكمل الأحكام هذه المتعلقة بسجدة التلاوة، تفضل شيخ أحمد.
3: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين: تلاها ثم شرع في الصلاة وأعاد كفته سجدة، وإن تلاها وسجد ثم شرع فيها وأعاد سجدة أخرى أو سجدة أخرى كررها في مجلس كفته سجدة، وإن بدلها أو المجلس لا، وإسداء الثوب والانتقال من غصن إلى غصن آخر تبديل، وتجب أخرى لو تبدل مجلس السامع دون التالي لا في عكسه، وكره ترك سجدة وقراءة باقي السورة لا عكسه، وندب ضم آية أو آيتين قبلها إليها، واستحسن إخفاؤها عن السامع.
2: نستعين بالله، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم وأن يفهمنا وإياكم. تكمل أحكام سجدة التلاوة، نقول: تلاها ثم شرع في الصلاة، ما هي الصورة؟ كنت أقرأ القرآن.

مثلا قبل الصلاة فتلوت آية التلاوة ولم أسجد لها، ثم قمت وصليت في نفس الموضع فرضا ركعتين وما شابه ذلك، وأعدت قراءة الآية، أعدت قراءة الآية التي قرأتها قبل، يقول كفته سجدة واحدة، وإن تلاها وسجد ثم شرع في الصلاة وأعاد سجدة أخرى. فصار عندنا هنا صورتان، الصورة الأولى كما بينت أنني تلوتها، هذه الآية كنت أقرأ القرآن فقمت وصليت وأعدت قراءتها في داخل الصلاة، فعندما قرأتها قبل الصلاة لم أسجد للتلاوة، وعندما قرأتها للمرة الثانية نفس الآية في نفس المجلس في داخل الصلاة سجدت للتلاوة. فيقول لنا سجدة الصلاة سجدة قوية، وبالتالي مثلها تجزئ عن السجود عن التلاوة في الصلاة وتجزئ عن التلاوة قبل الصلاة. كفته سجدة واحدة، بس أي سجدة إن فعلها في الصلاة، ولم نعتبر أن المجلس تغير، لذلك لم نقل وجب عليه إيش سجدتين، وإنما جعلناها إيش سجدة واحدة، سجوده لها في الصلاة مجزئ. نفس الصورة نعيدها، كنت أقرأ القرآن وسجدت قبل الصلاة، يعني قرأت فيه آية السجدة وسجدت، وصليت قمت فصليت، أثناء صلاتي أعدت قراءة الآيات نفسها، فقرأتها قبل الصلاة وسجدت لها وقرأتها في الصلاة، هل سجودي قبل الصلاة يجزئ عن وجوب السجود علي وأنا في الصلاة؟ الجواب لا، والسبب في ذلك أن السجدة التي قبل الصلاة لا تقوى أن تكفي عن سجدة في الصلاة، لأن أضعف قلنا، بينما في الحالة الأولى التي ذكرناها عندما لم يسجد للتلاوة قبل الصلاة وسجد لها في الصلاة قوتها كفت بأن تكفي السجود في الصلاة والسجود قبل الصلاة. سجد للتلاوة في نفس المجلس صلى، لا بد أن يعيد السجدة مرة أخرى. لذلك ماذا قال رضوان الله، نقرأ العبارة، تلاها ثم شرع في الصلاة، بس ما سجد، تلاها ثم شرع في الصلاة وأعاد قراءة آية السجدة، كفته سجدة اللي هي السجدة التي في الصلاة كفت عن هذا السجود والسجود الذي قبل الصلاة، وإن تلاها وسجد خارج الصلاة ثم شرع في الصلاة وأعاد الآية سجدة أخرى لعدم إجزاء ما قبل الصلاة عن ما في الصلاة. يقول المصنف رضوان الله عليه، كررها في مجلس كفته سجدة. نحن نقول تجب سجدة واحدة باتحاد المجلس والتلاوة أو السماع، فطالما أن الآية واحدة أنا أحفظ القرآن ممكن أعيد الآية 30 مرة، ممكن 20 مرة، ممكن 15 مرة أعيدها، وبالتالي إن أعدت الآية مرات عديدة طالما أنني في مجلس واحد، وبعد قليل سوف نشرح ما هو المجلس الواحد، يكفي

يعطيني سجود مرة واحدة، يجب مرة واحدة، وإلا يعني كلما عدت الآية يجب، فيجب علي في مجلس واحد 50 مرة، يمكن 100 مرة. وهذا جعلوه من الحرج، والشرع ما جاء للحرج. قال كررها في مجلس، طالما أنه مجلس واحد وأنت تكرر كفته سجدة واحدة. إذن تتحد السجدة باتحاد المجلس والتلاوة أو السماع كما تريدون. جميل. وإن بدلها قرأت في نفس المجلس آية أخرى، فإن تغيرت الآية أو المجلس انتقلت من مكان لآخر، ما الحكم الآن؟ لا، يعني يجب عليه السجود مرة ثانية وإن بدلها الآية أو المجلس. لم تكفه سجدة إيش؟ لم تكفه سجدة واحدة. إن كرر الآية أو المجلس، آسف، إن بدل الآية أو بدل المجلس لم تكفه سجدة واحدة. المجلس الواحد هذا موضوع شائك، نسأل الله عز وجل أن يفهمنا وإياكم له. المجلس نريد أن نفهمه، في عندنا مجلس حقيقي، لأن احنا قلنا إذا تغير المجلس تجب سجدة أخرى، وعندنا مجلس حكمي، عندنا مجلس حقيقي وعندنا مجلس حكمي. المجلس الحكمي وهو تغير موضوع المجلس، تغير موضوع المجلس، كنا نأكل فأصبحنا نتحدث، أو كنا نتحدث فأصبحنا نأكل، كنا نقرأ القرآن أو نصلي أو نفعل شيئا فانتقلنا إلى شيء آخر، تغير موضوع المجلس. فبتغير موضوع المجلس يتغير المجلس. فمثلا تحدثنا قبل قليل كنا في مجلس تلاوة قرآن، ثم بعدها انتقلنا إلى مجلس السياسة، وأثناء الكلام في السياسة شخص قرأ آية تلاوة، تجب علينا سجدة التلاوة. تغير المجلس الحكمي، قالوا أكل 3 لقمات، لو أكلت 3 لقمات، لأن 3 لقمات كأنك دخلت في حد أنك أنه وجبة، اللقمة واللقمتان اعتبروا عفو قليل، لأن ممكن الإنسان أثناء القراءة يشرب الماء يأكل اللقمة، بس إذا أكل 3 لقمات انتقل من مجلس التلاوة إلى مجلس الأكل. فأعطينا أمثلة على تغير المجلس الحكمي. المجلس الحقيقي يظهر فيما لو كنت في الخارج، ليس في بناء، ليس في غرفة في مسجد، وإنما في الخارج في الطريق في الصحراء، قالوا إذا مشى 3 خطوات تغير مجلسه. إذا المجلس الحقيقي يتغير ب3 خطوات، والمجلس الحكمي ب3 لقمات. جميل. البناء إذا ما فيه مجلس حقيقي، تغير مجلس حقيقي في داخل البناء، مثلا هذه القاعة، هذا المسجد، هذه الشقة التي نسكن فيها، كلها تعتبر مكانا واحدا، تعد مكانا واحدا بحيث تجب فيها سجدة تلاوة واحدة. ولو انتقلت من هذه الكنبة إلى هذا الكرسي إلى هذه الطاولة فتحركت في الغرفة، لا نعتبر أنك انتقلت، بخلاف إذا كنت في الطريق أو في الصحراء فقلنا بالمشي 3 خطوات. إذن المجلس الحكمي يظهر في البناء، انتقلت من مجلس أكل لمجلس سياسة لمجلس صلاة يظهر، بس المجلس الحقيقي لا يظهر، إلا إذا خرجت من الشقة إلى الشارع، أو رجعت من الشارع إلى الشقة، يعني خرجت إلى الخارج ودخلت، الآن تغير فيتغير المجلس بالخروج أو إيش؟ بالخروج أو بالدخول.
انتهينا.

جميل. هنا أريد أن أذهب لمسألة أخرى حتى لا أنساها. طب تقول أنا أسمع القرآن وأنا في الصلاة، وأنا آسف وأنا في السيارة، أسمع القرآن وأنا في السيارة، ممكن أسمعه من تسجيل أو أسمعه من إذاعة أو من تليفون أو ما شابه ذلك. ابتداء قلنا السماع إن كان مسجلا لا يجب، لأن هذا صدى الصوت لا حقيقته، ولا تجب سجدة التلاوة بسماع المسجل. فإن كانت زوجتك أو ابنك أو صديقك بجوارك ويقرأ، أو أنت حافظ لكتاب الله، أو أنت جالس في السيارة لست سائق وتقرأ، لأن نحن نتحدث ما بدنا واحد يعمل حادث يعني يمسك مصحف ويقرأ يعني. فأنا أريد أن أفرض صورة قراءة حية أو سماع حي مباشر، والسيارة تسير. هنا مسألة مهمة، الأولى من هذه أن الوجوب عليك ها هنا للتلاوة، الوجوب ها هنا معتبر كلما انتقلت السيارة. بعبارة أخرى، قرأت الآية ثم أعدتها، عندما تعيدها السيارة ستكون مشت أكثر من 3 خطوات، يعني ستكون مشت ممكن 50 متر 100 متر، فتجب عليك مرة ثانية، وقرأتها مرة ثانية تجب عليك إيش مرة إيش ثالث، لأنه في تغير مجلس حقيقي. فأنت راكب السيارة بسماعك أو قراءتك تجب سجدة التلاوة كلما قرأته. قالوا إلا إذا كان في الصلاة، لأن يعني يجوز لك أن تصلي نافلة في الصلاة، فإذا كنت في الصلاة وقرأت آية التلاوة في الصلاة وأنت راكب لسيارة أو باص، فالصلاة تجعل المجالس مجلسا واحدا. قديما ذكرها صريحة، قال إذا كان راكب للدابة كلما تلا وجبت عليه سجدة التلاوة، إلا إذا كان يصلي على الدابة. فتعد قراءته للقرآن في الصلاة وهو راكب على الدابة، لأن الصلاة لابد لها من مجلس واحد، فجعلنا المجالس المتعددة في حكم مجلس واحد، لأن الصلاة تحتاج إلى مكان واحد، فحكما جعلناها كأنها في مكان واحد، فالصلاة جمعت المجالس، وبالتالي يجب عليك سجدة التلاوة إيش مرة واحدة. أما إن كنت في خارج الصلاة تجب عليك كلما صارت الدابة، صارت السيارة، صار الباص، صارت الطائرة أيضا نفس الشيء، أو الباخرة نفس الشيء. ما رأيكم؟ هل نعتبر ذلك؟ الله أعلم. نعم. الآن قلنا سجدة التلاوة إيش؟ سجدة التلاوة في السيارة إن كانت قراءة حية أو سماع حي تجب. طيب كيف أسجدها؟ هذا الجواب، إن وجبت علي سجدة التلاوة في الصلاة كيف أسجدها؟ سادتنا الحنفية رضوان الله عليهم قالوا بوجوب السجدة على الأرض، ولا يجزئ التسبيح، لكن إن قرأته وأنت على الدابة أو في السيارة وما شابه ذلك أجزأك في السجود فقط الإيماء، يعني تنحني 20 سنتي 10 سنتي، يعني تنحناء ولو قليل، وتقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات يجزئ. فالسجدة في الصلاة يمكن تحققها بماذا؟ بالإيماء. وإن قلنا أنه كلما مشت سيارة تجب عليك سجدة التلاوة، لكن أنت فقط يكفي أن تقول

قول سبحان الله سبحان الله، نقي ماء 10 20 30 سم وانتهينا. يعني ما في تكليف ايضا، ان شاء الله تكون ايضا ايش يعني سهله، واستطعنا ان نجد فيها ايش مخرجا. طيب مشايخنا الكرام، و الان نكمل الكلام في المجلس. فقلنا هناك مجلس حقيقي، مجلس حكمي. الحقيقي ان كان في الصحراء او في الطريق بمشي 3 خطوات، والحكمي بتغير موضوع المجلس وبأكل 3 لقمات. الآن المؤلف رضوان الله عليه يعطينا أمثلة لتغير المجلس عما كان في زمانه. قال إسداء الثوب. إسداء الثوب يعني ممكن من كان متقدما في السن يدركه، يعني النساء الكبار قديما ما شاء الله يعني كل صناعة محلية، وليس من صناعة محلية، صناعة بيتية يعني كان يعني سبحان الله، تجد السجاد الذي يجلسون عليه يعني النساء صنعته يعني. فهذا هذا السجاد مفرش يضعونه على الأرض، يضعونه على الفرشات وما شابه ذلك، يكون من الصوف ويكون غليظ ما شاء الله يعني، ويكون طويل أحيانا يعني طويل، يعني يكون امتداده مثلا يعني ممكن يفعلونها 5 متر 10 متر 7 متر هكذا، يعملون عريضا ويغزلون يعني فيه، يدخلون الخيط هكذا. فهو وهو يصنع السجاد، والسجاد لن يكون في داخل الحجر، سيكون في الخارج، يفعلون هكذا، ينتقل من هنا إلى هنا، ينتقل من هنا إلى هنا. فانتقاله في أثناء إسداء يعني صناعة السجاد هذا، انتقاله من هنا إلى هنا يعتبر تغيير للمكان، غير مكان. فلو تلاها هنا ثم أعادها عندما انتقل إلى ها هنا وجبت عليه سجدة أخرى. إذا قال إسداء الثوب تبديل، تبديل لمين؟ للمجلس. ثم يقول والانتقال من غصن إلى آخر. شجرة كبيرة يلقط عليها تين ممكن أو أي شيء آخر، فالآن انتقل من هذا الغصن إلى هذا الغصن، فاعتبر الانتقال من غصن إلى غصن تبديل، ولم لأن الشجرة كأنهم لم يعتبروها مكانا واحدا، لأن ليست بناء، فجعلوها مثل حالها مثل حال إيش الخارج، والخارج في 3 خطوات، وأنت الآن في انتقالك تحتاج إلى جهد والله أعلم أكثر من 3 إيش يعني خطوات. بعض فقهاءنا أول الكلام، لأن هاي مسألة ظاهر رواية، أوله قال نزل على الأرض ثم صعد على الغصن الثاني، بس كأن الظاهر مطلقا، الله أعلم الله أعلم. ثم قال رضوان الله عليه وتجب أخرى، تجب سجدة أخرى لو تبدل مجلس السامع دون التالي، السامع دون التالي، لا عكسه. لنرى ما هي الصورة، عندنا صورتان. شخص جالس يقرأ القرآن والسامع الآن يسمع ثم خرج ثم أعاد، يعني التالي نقول يقرأ نفس الآية، لنفترض هذه المسألة، السامع خرج إلى الخارج، خارج البيت، خارج المكان، مشى 3 خطوات ثم رجع وسمع الآية مرة أخرى، فالآن تبدل مجلسه، تبدل مجلس مين؟ تبدل مجلس السامع. لنفترض الصورة، السامع بقي أنه جالس في نفس المكان، والتالي قرأ الآية، ثم التالي لسبب أو آخر خرج ثم عاد وأعاد الآية. الآن ففي عندنا صورة، مجلس التالي تغير، قرأ ثم رجع، وصورة مجلس السامع تغير، أن السامع هو الذي خرج ثم عاد. فقال المعتبر مجلس السامع لا مجلس التالي، لأن الوجوب على مين؟

0: السامع، وبالتالي يعتبر تبدل المجلس في حق السامع. ولو تبدل مجلس القارئ فإن مجلس السامع لا يضره. يقول رضوان الله عليه: كره ترك سجدة وقراءة باقي الصورة، لا عكسه، يعني تذهب وتقرأ آيات السجدة لوحدها، لأنه اعتبر هذا هجر للقرآن وابتداع في الدين. القرآن يقرأ كما أنزل على ترتيبه، فأن تقول لا لا أنا يكفيني أن أقرأ سجدات التلاوة ولا أريد أن أقرأ غيرها، لا، قال مكروه هذا. قالوا إلا إذا ضم إليها آية أو آيتين، ما قرأ سجدة آية التلاوة لوحدها، قرأها مع ثلاث آيات وما شابه ذلك حتى يخرج من هذه الإشكالية، لا يقع في الكراهة. الكراهة التي شرحت قبل قليل هي كراهة تنزيه، يعني أن يقرأ آيات لوحدها، فأن يختار ويقرأها لوحدها، لأن قراءتها لوحدها يعني فيها، يعني قلنا نوع حجر، لكن الذي كرهوه كراهة إساءة والله أعلم، وهو أن يقرأ السورة فإذا جاء إلى آية التلاوة لم يقرأها. فصارت عندنا الكراهة نوعان: كراهة إساءة وهي أن يقرأ السورة دون الآية التلاوة، وكراهة تنزيه وهو أن يقتصر على إيش؟ على الآية. لذلك ماذا قال رضوان الله عليه؟ قال: وندب ضم آية أو آيتين قبلها إليها. ليش؟ لما عللت العبد الفقير، دفعا لتوهم التفضيل، يعني أن نتوهم أن آيات التلاوة أفضل من سائر القرآن، وكلام الله عز وجل كله فاضل، لا تفاضل بينه إلا في ذاته. نقول سورة البقرة نقدمها، لكن لا نقدم سورة البقرة أو نقول آية الكرسي على آية أخرى أو سورة البقرة على آل عمران، وإنما يكون الفضل في ذاتها، ليس فضلا على غيرها، لأن هذا كله كلام الله عز وجل، ولا يجوز لنا في حق الله نقول فاضل ومفضول، في حق البشر نقول هذا الكلام أفضل من هذا الكلام، لأن كلام البشر، أما في كلام الله كله فاضل لا مفضول له. فإذا أن يقرأ السورة ويترك الآيات كراهة إساءة، وأن يقرأ آيات التلاوة ويترك دون سواها هذا كراهة تنزيه. قال: لذلك ندب ضم آية أو آيتين قبلها إليها. هنا قال: واستحسن إخفاؤها على السامع، يعني أنت كنت تقرأ القرآن، عندما تأتي لآية التلاوة ماذا فعلت؟ أنت أخفيت، ما جهرت بها. عدم جهرك بها يعني هذا أفضل، يستحب، لأنه ممكن بعض الأخوة الفضلاء حولك لا وضوء معهم فتوجبه عليهم وتوقعهم في حرج بسبب ذلك. فبالتالي قال يعني ندب استحسن إخفاءه على السامع. أختم بمسألة أخيرة في هذا الباب: لو كنت أقرأ القرآن بقلبي وبعيني، أنا مأجور ولي ثواب، ولكن القراءة باللسان أكثر أجرا لوجود العمل فيها والفعل من القراءة، لكن لا يجب علي سجدة التلاوة بقراءة العين والله أعلم وقراءة القلب لعدم فعل القراءة والله أعلم. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية.

الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج من جامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

0: من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمة للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزء من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 0647-92-555.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
10: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
10: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
10: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
8: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق،
11: تابعوا صفحتنا على الفيسبوك.

0: جريلز.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
5: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: الله أكبر،
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك

0: له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفق ملك البلاد عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه صلاح البلاد والعباد. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
1: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

يا إلهي، الحمد لله. اللهم إني أسألك العفو قبل العافية، وأسألك العافية في ديني قبل بدني، وأسألك القوة في بصيرتي قبل بصري، وأسألك الشفاء من الآثام قبل الشفاء من الأسقام. يا من جعلت لكل داء دواء، وجعلت داء الأجسام ابتلاء، اصرف عني البلاء وعجل بالشفاء. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إلهي، لك الحمد في كل ما قضيت، فكل قضائك خير لي ورحمة خفية لا تدرك، فإن أردت بي خيرا فألهمني الشكر، وإن قدرت لي بلاء فألهمني الصبر، وامنن علي بلطف قضائك يا خفي الألطاف. اللهم إني أعوذ بك من بلاء الدنيا والآخرة، وأسألك تماما

النعمة والصحة في الدنيا وحسن الثواب في الآخرة، واجعلني لقضائك صابرا ولنعمائك شاكرا. اللهم إني أسألك العافية واليقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، ننقل لحضراتكم الآن وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في العاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.

0: وفيكم إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، ربنا يتقبل منكم جميعا إن شاء الله.
1: إخوتي الكرام، نقلنا لحضراتكم وعلى الهواء مباشرة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، وقائع الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك حفظه الله ورعاه لختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله.
2: بسم الله الرحمن

وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب

وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

ورأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه

وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني

وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أي

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرين

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: شغال برضه معهم.
1: شو كيف الولد؟
2: ما يصير
1: ما جاش معك؟
2: عنده دراسة.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته كل شيء. أخرجه أبو داود.
1: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، حسن حماد من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابنة ترافقنا في الإعداد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور نضال سلطان المفتي في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير على هذه الاستضافة.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201، 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: بدي أسأل المفتي سؤال بعد إذنك.
0: تفضل.
2: أنا مسافر على الطريق.
0: نعم.
2: وفتت على مسجد ما لحقت فيه صلاة الظهر، الصلاة اللي مع الإمام الراتب.
0: نعم.
2: فلقيت صلاة جماعة أخرى ثاني بعد الصلاة.
0: نعم.
2: حس أنا ما بعرف إنه الإمام هو مقيم أو مسافر مثلي.
0: نعم.
2: فصلى ركعتين وسلم. بالحالة هاي أنا شو أصلي؟ أربع ركعات الظهر أعتبره مقيم وأكمل أربع ركعات، ولا أعتبره مسافر مثلي وأصلي ركعتين الظهر؟
0: صلى ركعتين. الجماعة.
2: صلى ركعتين.
0: الجماعة
2: الثانية.
0: نعم.
2: الثانية لحقته بالركعة الثانية بالفاتحة، عفوا الركعة الثالثة، الركعة الثالثة بالفاتحة، يعني بعدها ركعتين بسلم.
0: نعم.
2: هي الركعة الثالثة ولا هي الأولى؟ ما بعرف، لأني أنا ما مش عارف إنه الإمام مسافر أو مقيم.
0: نعم.
2: فأنا شو أصلي بالحالة هاي؟ طيب. أصلي أربعة الظهر أعتبره مقيم، ولا أصلي ركعتين أعتبره مسافر مثلي؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب أنت صليت أم لا؟
2: أو ما أنا صليت أربعة.
0: صليت أربعة،
2: صليت ركعتين مع الإمام وقمت صليت أربعة، اعتبرت مقيم وليس
0: نعم.
2: مسافر.
0: تسمع
2: هذا
0: الإجابة.
2: اللي حصل معي يوم الخميس يعني الماضي قبل يومين أو ثلاثة أيام.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية. بس
0: الله يسلمك.
3: الله يسلمك. في عندي سؤال. مثلا انا بصلي يعني احنا ممكن اقتدي بحدا اصلي جماعه بالدوام عندي، تمام؟ ممكن مرات هو اللي بقتدي فيه او اللي بكون بصلي اللي بقتدي فيه، مرات ما يعني بقرا الفاتحه مظبوط من ناحيه الاض والاض.
0: نعم.
3: بفرقش بيناتهم، ضالين مغضوب عليهم، ما يعني بحكوها اض عادي.
0: نعم.
3: انا هيك شو المفروض؟ انا ماشي اثناء الصلاه انا بقراها بحاول اعيدها.
0: نعم.
3: ورا مرات بلحقش.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: الله يرحمك.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: حياكم الله.
4: سيدنا الله يجزاكم الخير على البرنامج القيم اللي ناخذ المعرفة منكم، الله يجزاكم الخير.
0: حياك الله، الله يسلمك.
4: الله يخليك، الله يبارك فيك. سيدي أنا مطبوق أو الإمام خلص صلاة سلم، السلام الأول هو فرض، الثاني سنة، السلام الإنتهاء من الصلاة.
0: نعم.
4: هل أنا يوم بسلم السلام الأول أقوم أكمل صلاته ولا أستنى يسلم السلام الثاني؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: الله يجزاكم الخير وبارك الله فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله أخي الكريم.
5: بدنا نوجه سؤال لفضيلته لو سمحت.
0: تفضل بكل سرور، تفضل سؤالك.

0: هي صلاة التكرار، الصلاة على الميت هل هي مكروهة؟
1: تكرار؟
0: تكرار الصلاة على الميت.
1: نعم، يعني أكثر من جماعة؟
0: نعم، أو إذا كان هو مسبوق،
1: نعم.
0: إذا كان مسبوق، كيفية الصلاة، كيفية صلاة المسبوق في صلاة الجنازة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك.
1: حياكم الله. نأخذ اتصال أخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: عندي سؤال بسيط. الحاج سمعه من الإمام الشعراوي إنه إذا أنا هسه بالركعة الأولى قرأت قل أعوذ برب الناس، بالركعة الثانية ما بضبط أقرأ قل أعوذ قل هو الله أحد.
1: نعم.
2: لازم إن أقرأ من سورة البقرة، حتى لو قرأت بس ألف لام ميم، بس بدنا نستفسر إن هذا الحكي مضبوط ولا عادي بقدر أقرأ أي إشي بعد قل أعوذ برب الناس.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: بإذن الله.
1: حياكم الله. مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله. حياكم الله دكتور.
1: يعني المجموعة الأولى من الأسئلة، كل جميع هذه الأسئلة أو الاستفسارات متعلقة بالأحكام المتعلقة بالصلاة. اقتداء المسافر بالمقيم دكتور.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما يا رب العالمين. بداية، صلاة المأموم المسافر خلف إمام، إن كان هذا الإمام مسافرا فيجوز له أن يقصر، إن كان مقيما فيتم ولا يجوز له أن يقصر، وإن كان لا يعرف حال الإمام جاز له أن ينوي، إن قصر قصرت وإن أتم أتممت.
1: نعم، يعني في الحالة الأولى، عفوا دكتور، إذا كان الإمام مقيم المسافر يتم،
3: يتم اقتدى بمتم يتم.
1: نعم،
3: اقتدى بمقيم مسافر، اقتدى بمقيم يتم ولا يقصر. نعم. مسافر اقتدى بمسافر والمسافر هذا قصر، يجوز له أن يقصر
1: إذا شك،
3: إذا
1: أو لم
3: لا
1: يعلم.
3: يعلم فينوي، إن كان من كان مسافرا وقصر قصرت معه وإلا أتممت. الآن ممكن في الركعة الثالثة أو دخل إنسان مثل هذا الأخ
1: بالهاي الحالة، نعم
3: على هذه الحالة دخل ويعني
1: بالركعة يعني
3: لا يدري هل هي
1: ثالثة أم أولى،
3: ثانية أو
1: ثالثة أو
3: ثالثة أو أولى. في مثل هذه الحالة قد يكون هناك مؤشر أنها ثالثة، قصر الصلاة أو قراءة الفاتحة فقط، هذه مؤشر على أنها ثالثة وبالتالي أعلم أنه متم. لو كانت قراءة فاتحة مع الصورة القصيرة وأخذ الوقت، معناها هذا
1: مسافر
3: وهذه الحالة واضحة. على كل الأحوال هو أتمها وخرج من الموضوع وصلته صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. هو ليس إمام راتب المستفتي، الأخ المستفتي، يعني ربما لا يتقن الفاتحة، اقتداء المأموم بإمام لا يتقن الفاتحة.
3: من شروطي
1: طبعا هو ليس إمام راتب، يعني ربما جماعة وتقدم. نعم. أحدهم للصلاة.
3: نعم، يعني في المذهب الشافعي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وقراءة الفاتحة بشروطها وكمالها لا ينقص منها حرف ولا حتى الشدة، ولذلك من لا يتقن الفاتحة يعتبر في المذهب أمي ولا يجوز الاقتداء بالأمي. لكن قد يكون الإنسان يعني ما انتبه أو الحروف تداخلت.
1: نعم.
3: ولذلك ما بدنا يصير عندنا وسوسة من الموضوع وأنه بطلت الصلاة، وقد يكون هناك في
1: يعني في الحالة اللي أشار إليها الأخ الكريم، قلب الضاء إلى ضاء، يعني ربما أحيانا تكون
3: متقاربة.
1: نعم.
3: لكن لو عرف الإنسان أن هناك خطيئة، أن هناك إماما لا يتقن الفاتحة، على المذهب لا يصلي خلفه، إذا صلى بده يعيد، لأن الخلل في الفاتحة معناها خلل في الركن. ولذلك الأصل الانتباه، والأصل فينا أنه لا، إحنا دائما غالبا الأئمة الراتبين والأئمة طبعا ممتحنين وعلى درجة من العلم في موضوع قراءة الفاتحة، والأصل فيهم أنه يكونوا حريصين عليها، ولذلك ما بدنا يكون من باب الشك. لكن إذا تيقن في مثل هذه الحالة أنه في خطأ يغير المعنى، خطأ يغير المعنى، فعلا هذا الخطأ يكون سببا في أنه يعيد صلاته في مثل هذه الحالة.
1: جزاكم الله خير.
3: حياكم الله.
1: الأخ الكريم، السلام

0: سواء يعني للمأمومين أو القيام للمسبوق بعد السلام عن اليمين فقط.
1: هو السلام على اليمين هو الركن، ولذلك السلام الثاني سنة، لكن الفقهاء يقولوا الأفضل أن لا يقوم إلا بعد السلام الثاني، ولذلك كأفضل، ولكن من قام بعد السلام الأول فصلاته صحيحة.
0: جزاكم الله خير. تكرار الصلاة الجنازة، إذا كانت جماعة لم تدرك الصلاة على الجنازة وصلوا لوحدهم، وجزئية أخرى المسبوق، بالنسبة للمسبوق كيفية إتمام الصلاة؟
1: طيب، حتى نبين الموضوع، كلمة تكرار الجماعة لوحدها قد تحمل معنيين. المعنى الأول، شخص صلى وبده يصلي كمان مرة نقول لا تصلي، ومن صلى على جنازة لا يصلي عليها مرة أخرى. أما تكرار الجماعة لمن لم يصلي فجائز، وقد تكون هناك أكثر من صلاة على الميت، لا مانع من ذلك. قضية المسبوق في صلاة الجنازة تشبه المسبوق في صلاة الفرض. إذا دخل والإمام مكبر الثالثة، هو مجرد ما دخل يقرأ الفاتحة، ولو في التكبيرة الثالثة
0: تكبيرة أولى بالنسبة له،
1: ومجرد ما سلم الإمام يكمل ما نقص من صلاته. فهو جاب الفاتحة مثلا، بعد ما سلم الإمام من التكبيرة الرابعة هو يعود ويصلي الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو للميت، ثم يدعو بالدعاء العام اللي هو اللهم
0: لا تحرمنا
1: أجرهم ولا تفتنا بعدهم.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، التنكيس في القراءة أثناء الصلاة، وهل التنكيس هو في نفس الصورة أم الانتقال من صورة إلى صورة؟ يعني قرأ في الأولى صورة الناس، هل في الثانية إذا قرأ الفلق أو الإخلاص يعتبر منكس؟
1: الفقهاء في التنكيس وضحوا وفرقوا بين تنكيس محرم وتنكيس جائز. التنكيس المحرم هو التنكيس في ألفاظ الآية نفسها، أو التنكيس في الآيات في الصورة نفسها، هذا محرم بالاتفاق. والتنكيس في حال قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، يعني هناك من يقرأ في الصورة الواحدة مثل كيف صلوات الضحى يريد أن يختم بجزء عامة
0: في الركعة الواحدة،
1: قصار في الركعة الواحدة بده يقرأ 5-6 صور، فلذلك إذا قرأ في مثل هذه الحالة عليه أن يرتب كما هي في المصحف. لكن من أتى بصورة متأخرة في الركعة الأولى فلا مانع شرعا أن يأتي بها الصورة التي قبلها بعد ذلك، والتنكيس في الصور مع اختلاف الركعات لا يضر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك.
2: أول شيء نحب نذكركم بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا بدي أسألك سؤال، بس هو صار بسيط.
0: تفضل.
2: إذا شفنا شخص عمل إشي غلط مثلا في داخل الإسكان، هو حارس، بظبط إنه أنا أنصح أو أبلغ داخل العمارة بالشخص إنه هذا سيء؟ نعم أم لا؟
0: تسمع الإجابة.
2: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى الله، والسلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: معكم محمد لطوم.
0: حياكم الله.
3: يحيى. سيدي عندي سؤالين.
0: تفضل. السؤال الأول.
3: السؤال الأول، الجمعة هاي المضت خاطب بنا شيخ قال ما فيش داعي تقول نويت تصلي 4 الظهر أو 4 العصر، بس بالقلب دون تلفظ، ما وردش أيام الرسول.
0: السؤال الثاني.
3: أيوة، اليوم العيد حاله يقول نويت السلافة صارت عادي يعني.
0: طيب السؤال الثاني.
3: أيوة. السؤال الثاني، واحد صلى نسي يسلم، ما فطنش غير بالسنة عند آخر ركعة السنة، هل يجوز إنه يسجد سهو ولا يرد يسلم على اليمين واليسار وبعدين يجيب السنة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا، بارك الله بك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: حياكم الله.
4: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. والله هذا الاتصال لا من أجل سؤال، بل من أجل التسليم على دكتورنا الفاضل الدكتور نضال الحبيب الكريم الجواد، ونسأل الله أن يمتثل كل من كان لديه علم كهذا الرجل الفاضل الصحيح.
0: شكرا لكم الفاضل على هذا الثناء، وشكرا لمشاركتك. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله
5: سيدي الكريم. دخلت أصلي الظهر في المسجد،
0: نعم،
5: كان مخلصين الصلاة، فصليت منفرد،
0: نعم،
5: فكنت بصلي بالسنة، ودخل معي واحد صلي الفرض على أساس أني بقيم بالفرض،
0: نعم.
5: هل يجوز بعد ما أخلص السنة أكون مأموم وهو يئم فيه وأكمل الفرض معه؟
0: نعم، هو أنت متنفل اقتدى فيك، نعم، مفترض،
5: نعم.
0: أنت بعد الثانية سلمت؟
5: نعم سلمت.
0: نعم هو الآن قام.
5: لا هو كمل الفرض.
0: نعم هو قام، أنت سلمت هو قام، الآن أنت تريد أن تقتدي به.
5: نعم.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: شيخ بدي أستفسر منك على شغل. أنا حلفت يمين إني أروح ما أروح على محل، وبدي أروح أرد أرجع عليه.
0: نعم.
6: شو الإجراء السليم؟
0: المحل مباح.
6: مباح طبعا.
0: طيب.
6: وسيدي بدي منك توجيه لخطيب الجمعة في مسجد، في إحدى مساجد عمان اللي هو مسجد أبو درويش، الجمعة الماضية 45 دقيقة الخطبة.
0: تسمع توجيه إن شاء الله.
6: بدنا توجيه من الشيخ للخطيب المسجد.
0: تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. اتصال أخير.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يعطيك العافية. أنا سألت قبل شوي تمام، بس أنت ما جاوبتني. أنت حكيت إذا كان إمام، إذا يعني عن الفاتحة إذا ما قرأهاش مضبوط، هذا إذا كان إمام. أنا بحكي يعني إذا كان مثلا زميلي بالعمل مثلا.
0: نعم أنا
7: ممكن هو ممكن يكون يعرفه وبعرفش، أنا ما بعرف إنه هو بعرف اللي بعرفش.
0: نعم أنا يعني أنا وضحت للدكتور إنه هو ليس إمام راتب، هو جماعة وتقدم أحدهم للإمامة. تسمع الإجابة؟ نعم أبشر. نعيد السؤال مرة ثانية.
7: يعني إنه ممكن أفرق.
0: دكتور تفضل خليك يعني معنا، خليك معنا.
1: يعني الواضح إنه مثلا زميلك تقدم وزميلك عنده خطأ في هذه الحالة،
7: ممكن يكون
1: نفس الجواب. الجواب نفسه إذا الأخطاء واضحة وهو يخطئ أو لا يتقن الفاتحة، الأصل فيك إنك أنت تعاود تعيد هذه الصلاة وتنبهه. وإذا هو لا يتقنها، الأصل إنه أنا
0: لا يتقدم،
1: لا يتقدم، ونقدم غيره في مثل هذه الحالة إن شاء الله تعالى.
7: صحيح. وإذا ما بكفي إذا أنا قريت الفاتحة بعديه مثلا؟
1: لا هو بالنسبة لك أنت الآن، أنت بالنسبة لك أنت مأموم، وهو قراءة، الأصل أنه قراءته قراءة لك، فبالتالي لا يكفي أنك تقول أنا طيب بدي أعيد وراء هذا الإمام فاتحتي وأعتبر قراءتي منفصلة عن الإمام، لا يصح.
7: أيوة.
1: إن شاء الله
7: تعالى. الله
0: الأصل يعني يقدم من هو أهل للإمامة أخي الكريم
1: إن شاء الله.
0: نعم والله يتقبل إن شاء الله. حياكم الله فضيلة الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
1: حياكم الله.
0: الأخ الكريم يقول يعني ربما في سؤاله حارس عمارة، إذا كان في تجاوزات هل له مباشرة أن يقوم مثلا بتبليغ أو إبلاغ أهل العمارة عن هذه التجاوزات، أم يقوم بالنصح بالبداية؟
1: حقيقة هذه المسألة من المسائل التي ينظر فيها إلى قواعد تطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: نعم.
1: بعض قواعد تطبيق الأمر بالمعروف، بعض الحالات أو بعض الظروف، بعض نعم. بعض الأخطاء اللي ممكن أخطاء تكون بسيطة يوعظ فيها ولا تؤثر إني أنا أتأخر فيها، وبعض هذه الأخطاء قد تكون فاضحة فادحة وخطيرة ولا يسكت عنها. لذلك ممكن أنت تستشير مفتي، اتصال على دائرة الإفتاء العام، توضح لنا الفكرة
0: الحالة،
1: ما هي الحالة حتى نتشاور فيها ونقول لك ما هو الطريق الأسلم، أو ما هي الطريقة، هل هاي من الحالات التي يكتفى فيها بالوعظ وممكن إني أنا أحذره وأقول له دير بالك، أم أنها حالات لا يسكت عليها والأصل فيك إنك أنت يكون إجراءك أكبر من ذلك. فرجاء ممكن تتصل على الإفتاء وتوضح الصورة للمفتي
0: حسب الحالة.
1: حسب الحالة،
0: ربما الحالة تستدعي أنه يعني الاكتفاء بالوعظ والإرشاد والتوجيه.
1: أي نعم. أي نعم.
0: والنصح، وربما يكون أكبر من ذلك
1: نعم هناك بعض الحالات لابد من إخبار صاحب الحق أو نعم. أو حتى في بعض الأحيان إخبار جهة رسمية قد يكون فيها حتى يعني مسؤولية، لابد من ذلك إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. مكان النية فضيلة الدكتور؟
1: النية في موضوعي
0: الصلاة.
1: الصلاة هل هي في القلب أم هي باللسان؟ بداية إذا كان المقصود من كلام الشيخ اللي

0: هذه بدعة وأن هذا محرم. لا، الفقهاء ينصون على أن النية مكانها القلب وأن التلفظ بها سنة إن شاء الله
1: جزاكم
0: تعالى.
1: الله خير. اقتداء مفترض فضيلة الدكتور بمتنفل، هذه الحالة الأولى أو الجزئية الأولى. والجزئية الثانية فضيلة الدكتور، إذا كان كذلك اقتداء الآن من كان متنفل سلم ثم اقتدى بالمفترض.
0: نعم، هذه الصورة أو هاتان الصورتان صحيحتان. في الحالة الأولى يجوز للمفترض أن يقتدي بالمتنفل، واللي دخل كان ناوي الفرض، والشاب اللي بيصلي ناوي سنة قبل الفرض،
1: نعم
0: يعني لسه ما بده يدخل على الفرض بقى. فلما صلى معه الفرض، المأموم صلى الفرض، الإمام سلم على الركعتين، والآن الإمام هذا بده يجيب فرض، فوجد ذلك الشخص يصلي في الركعة الثالثة فتبعه، ففي الحالتين جائزة، وكل يصلي على نيته إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، كفارة اليمين فضيلة الدكتور
0: كفارة اليمين، رسولنا صلى الله
1: صلى الله
0: عليه
1: عليه وسلم.
0: وسلم يقول: من حلف على شيء ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه.
1: نعم
0: فإذا كان العمل الذي حلفت أن لا تفعله فيه خير، فنقول لك افعل وكفر عن يمينك، تطعم 10 مساكين، كل مسكين بالحد الأدنى بالقيمة دينار، ومن تطوع خيرا فهو خير له. من كانت حالته ميسورة، لو زاد دينار ونص دينارين حسب حالته بيكون
1: نعم
0: أفضل، يوزعها على عائلات، كل عيلة مثلا لو 10 دنانير، كل عيلة فيها 5 أنفار، كل عيلة 5 دنانير، 5 دنانير هي أطعم العشر
1: مساكين،
0: مساكين إن شاء
1: وهذا
0: الله،
1: الحد الأدنى،
0: وهذا الحد
1: الدينار
0: الأدنى بمشيئة الله. نعم،
1: لكل مسكين، من
0: بمشيئة
1: زاد له الزيادة
0: أي
1: بالأجر إن
0: نعم
1: شاء
0: إن
1: الله.
0: شاء الله.
1: جزاكم الخير. نريد توجيه من فضيلتكم، يعني إذا كان دكتور الإطالة في الخطبة،
0: هو شوف، هو موضوع الإطالة في الخطبة يعني ليست مستحب في موضوع الجمعة، وخاصة إذا طال. بالعكس، يعني الخطبة تقصر والقراءة تطول، هذا الأفضل والمسنون. ومع ذلك نقول هذا أمر إداري، والأصل أنه مثل هذا الإمام يعني يمكن أن يعني توصل له ملاحظة أنك طولت علينا بالحسنى وبالطيبة. إذا تكرر منه هذا الأمر بيكون توجيه إداري، ممكن التواصل مع وزارة الأوقاف وإيصال ملاحظة أنه هذا الشيخ والله يطيل، وعندنا مشايخ، عندنا شيوخ كبار، عندنا ناس عندهم أعذار، فيوصلوا له رسالة بطريقة رسمية بمشيئة الله.
1: جزاكم الله خير على هذا التوجيه دكتور. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية، 47 47 201 و202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: بدي أسأل الشيخ،
1: تفضل.
2: بدي أسأل حكم زيارة المقابر للنساء.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
1: حياكم الله.
3: لو سمحت بدي أسأل، هل يجوز جمع النوافل؟ مثلا أنا ما صليت الضحى، رحت على المسجد يوم الجمعة، هل يجوز إني أصلي ركعتين عن بدل الضحى وتحية المسجد؟ أو إنه مثلا تأخرت في سنة المغرب، هل يجوز أصلي ركعتين بدل سنة المغرب وسنة العشاء بعد صلاة العشاء؟ يعني هل يجوز جمع النوافل؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السؤال الثاني لو سمحت،
1: تفضلي.
3: اللي ما بيحضر خطبة الجمعة
1: نعم
3: بس بيحضر الصلاة،
1: نعم
3: يعني هل يصلي ركعتين؟ أو إنه، لأنه سمعت واحدة بتحكي إنه يعني لازم يكمل 4 لأنه ما حضر الخطبة، هل هذا الحكي صحيح؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك العافية.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: بدي أسأل فضيلة الشيخ، والله سلام.
1: تفضل فضيلة الدكتور يسمعك، تفضل سؤالك.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. قبل يومين صلاة الجمعة من ظروف عملي صليتها يعني بالطريق وأنا ماشي، فالمسجد كان كبير وسيع، صليت أنا بالصف الثاني. الركعة الأولى صليناها عادي، بالسجدة الأولى سجدنا، السجدة الثانية شكله صار خلل في الميكروفون معه أو شيء، مش عارف شو اللي صار معه، ما سمعنا التكبيرة اللي هي
1: القيام
4: الركعة
1: الرفع.
4: الثانية،
1: نعم
4: الرفع يعني في تكبيرتين ما سمعناهن. فالركعة الثانية

0: سجدنا ما حسينا أن الإمام يقرأ بالركعة الثانية بالفاتحة وإحنا ساجدين.
1: نعم.
0: إحنا سجدنا لأن ما سمعنا اللي سمعناها الركعة اللي هي
1: السجدة الأولى، القيام من السجدة الأولى.
0: هسه شو اللي صار؟ سجدنا السجدة الأولى.
1: نعم.
0: في اللي هي تكبيرة الانتقال القيام من السجدة ما سمعناها.
1: نعم.
0: والتكبيرة الثانية للسجدة الثانية كمان ما سمعناها. في خلل او شو اللي صار مش عارف شو اللي صار.
2: يعني بقيتم ساجدين السجده الاولى طويلا وتفاجاتم بالامام يقرا.
0: لا يا شيخ، هو طول بالسجده الاولى، سجدنا طول كويس.
1: نعم.
0: في تكبيره سمعناها رفعنا من السجده الاولى.
1: نعم.
0: الان صار في تكبيره،
1: هو بدا بالقراءه وانتم ما زلتوا تنتظروا الجلسه السجود الثاني.
0: سجدنا سجود ثاني، سجدنا احنا وان تراجعنا وان الامام يقرا وان واقف يقرا.
1: تمام. تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: السجده الثانيه سجدها ما احنا ما سمعنا تكبيره التكبيره.
1: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: اه الله يطول.
1: طبعا سجدتوا انتوا سجده ثانيه والتحقتوا بالامام.
0: سجدنا وكملنا معه بس. نعم. احنا تراجعنا فيه وان واقف واحنا.
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
0: الله يسلمك.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
3: الله يعطيك العافية، الله يقويكم إن شاء الله يا رب.
1: الله يسلمك.
3: شيخ سؤال، أنا بداوم بعمان كل يوم، بروح وباجي على عمان، أنا سكان الشمال سكان الرمسة.
1: نعم.
3: بحكم علي وقت صلاة العصر وأنا مروح على الطريق وما بقدر أوقف أصلي.
1: نعم.
3: هسا بصير أجمع بركعتين قبل ما أطلع من دوامي.
1: نعم. تجمع الظهر والعصر.
3: نعم.
1: كم المسافة من الرمثة لعمان؟
3: تقريبا 110 كيلو رايح و110 كيلو جاي تقريبا.
1: يومي انت هيك؟
3: يومي.
1: الله يعطيك العافية.
3: الله يعافي عمرك يا شيخ.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا يا شيخ، شكرا.
1: حياكم الله. ناخذ اتصال أخير.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
4: الله يبارك فيك. دكتور سؤال، أنا والدي توفى من فترة.
1: علي رحمة الله.
4: إن شاء الله الله يسلمك ويبارك فيك. بالنسبة لوالدتي هي في العدة حاليا يعني، بس بضبط أنا كابنها مثلا تيجي تبات عندي ولا لا؟
1: هي لوحدها في البيت؟
4: لا مش لوحدها، بس يعني إخواني يعني مش دائما في البيت، وما في استوحاش نحكي عشان يكون يعني الموضوع واضح، ما في استوحاش في البيت وكذا وهيك، بس يعني من باب إنه تغيير جو أو كذا.
1: يعني ما في ضرورة؟
4: يعني ضرورة لا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله، الله يبارك.
1: حياكم الله مجددا فضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم.
2: بارك الله فيكم، حياكم الله.
1: زيارة المقابر للنساء.
2: زيارة المقابر للنساء، عندنا النساء أنواع، إن كان الكلام عن معتدة، لأن بعض النساء تكون بعد وفاة الزوج تريد أن تزوره.
1: نعم.
2: المعتدة لا تخرج لزيارة القبور. إن كانت نساء من غير المعتدات وزيارات قليلة لا مانع شرعا بالضوابط الشرعية. إن كانت تلك المرأة من زوارات القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الحال. زوارات القبور حتى في بعض الأحاديث في لعن لزوارات القبور، أي المكثرات منها اللي ممكن يكون هذا بالنسبة لهم زي صارت زي المهنة.
1: نعم.
2: هذه هي حالها يختلف، لكن زيارة القبور تذكر بالموت وكان هناك نهي. والمرأة إن كانت زيارة مقلة وحدة كانت مسافرة وأبوها توفى حبت تزور القبر تسلم، فلا مانع من ذلك
1: للعبرة للدعاء.
2: نعم، لا مانع من ذلك بالضوابط الشرعية إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. الجمع بين أكثر يعني من نية بالنسبة للنوافل مثل تحية المسجد مع الضحى، أو مثلا فاتت سنة المغرب صلتها مع العشاء،
2: الجمع بين النوافل جائز، لكن ننبه أن أجر من يعني يفرد كل سنة لوحدها أعظم. وذلك لو جمع الإنسان تحية المسجد مع السنة له أجر إن شاء الله،
1: مع سنة الوضوء
2: مع
1: مثلا،
2: سنة الوضوء مع غيرها يجوز التشريك في النية في النوافل، ولكن من فرد كل صلاة لوحدها كان أجره أعظم إن شاء الله.
1: الأجر يختلف.
2: أي نعم.
1: جزاكم الله خير. بالنسبة لصلاة الجمعة فضيلة الدكتور، متى يدرك المسلم أو المصلي الجمعة؟

0: يدرك المسلم الجمعة ويصليها ركعتان إن أدرك مع الإمام ركعة، ولذلك كل من أدرك الإمام وهو راكع في الركعة الثانية وأدركه واطمأن قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك الجمعة ويصلي ركعتين. من فاتته الركعة الثانية بهذه الحالة بحيث رفع الإمام من الركعة الثانية قبل أن يركع مطمئنا، هذا الذي فاتته الجمعة ويصليها أربعا. وذلك
1: لكن
0: كلام
1: الخطبة ما لها علاقة،
0: الخطبة ليست جزء من الصلاة، لكن
1: الأجر
0: لابد أن نفرق ما بين أجر الجمعة والسجل الذي يكتب فيه أسماء المصلين والملائكة التي تسجل هذه الأسماء والتهجير الذي له أجر أعظم، هذه زيادة في الأجر. لكن من حيث أنه أدرك الجمعة فقد أدركها، بل والفقهاء ينصون على أنه لو أن إنسان مسبوق أدرك مع الإمام ركعة وقام فجاء من خارج المسجد شخص لم يدرك مع الإمام الأصل الخطيب ولا ركعة، لكنه أدرك مع المأموم المسبوق الركعة الثانية صلى ركعتين كذلك،
1: لكن الأجور تختلف.
0: ولكن الأجور طبعا الأجور
1: لأن حديث الرسول من جاء في الساعة الأولى في الساعة
0: صحيح.
1: الأخيرة كأنما قرب بيضة، ثم إذا صعد
0: من
1: الإمام
0: جمل
1: المنبر
0: ومن ثم تغلق السجل وليس فيه
1: الملائكة أغلقت
0: صحيح.
1: الصحف
0: صحيح.
1: الأجور تختلف،
0: لكن لاحظ يصلي ركعتين من أدرك ركعة سواء من الجمعة سواء مع الإمام أو حتى مع مسبوق إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير دكتور. في يعني خلل فني أو تقني، الآن جماعة يصلون خارج المسجد أو في طوابق علوية أو سفلية، فالآن في خلل بالصوت، فالإمام سجد الثانية هم لم يسمعوا وقام رفع من الثانية وبدأ بالفاتحة،
0: مثل هذه الحالة عليهم أن يقوموا ويلحقوا ويدركوا الإمام ولم يفتهم شيء، إنما تأخروا قليلا عن رفعة الإمام، الإمام رفع وهم ظلوا ساجدين يظنون أن الإمام لم يرفع، تفاجأوا بقراءته، وبالتالي لا مانع شرعا من إدراك الإمام وبالتالي يكون صلاتهم صحيحة. لكن لو تصورنا هذا الأمر في السجدة الأولى أو تصورنا أنه قد فاتهم أكثر من ثلاثة أركان من أركان الصلاة، يعني الإمام سبقهم بركن وركنين وثلاثة وهم ما أدركوا، بنقول هون بتسقط الركعة هاي وبجيب ركعة بدالها، لكن الحالة هاي التي هم عليها صلاتهم صحيحة، قاموا أدركوا الإمام، واللي فايت عبارة عن ركن واحد فقط أو حتى هم أدركوا الإمام فيه وبالتالي صلاتهم صحيحة إن شاء الله تعالى.
1: لم يفت عليهم
0: لم
1: أي
0: يفت
1: ركن،
0: لم يفت عليهم شيء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الجمع والقصر للمسافر دكتور إذا تحققت المسافة،
0: هذه من الرخص التي يسر على الناس حياتهم، مثل هذا الإنسان يجوز له أن يجمع ويقصر في عمله حتى لو كانت هذه الصورة تتكرر كل يوم، هو يقطع المسافة
1: على مدار العام
0: وعلى مدار العام. وعندنا حتى نحن في دارة الإفتاء موظفين بيجوا من إربد كل يوم بيجمعوا في شغل، نحن في دارة الإفتاء يجمعون الظهر مع العصر جمعا وقصرا، وهذه رخصة لا ننكرها على أحد إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، بالنسبة للمعتدة، الأحكام المتعلقة بالمعتدة، هل لها أن تخرج لزيارة ابنها والمبيت عنده؟
0: مسألة المبيت هي المسألة الممنوعة، وخاصة أنه لا يوجد عذر، وخاصة أنه ما في أي إشكالية عندها، الأصل أن تبيت المعتدة في بيت الزوجية، والأصل أنه لو احتاجت للخروج تحرص على أن تعود لتبيت في بيت الزوجية، ولذلك نقول لها البيات في مثل هذه الحالة غير مسموح، ونقول لها إن احتجتي للخروج ارجعي وباتي في بيتك إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن أخوة الكرام إلى الاتصالات الهاتفية.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية شيخنا.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجيبك الخير على البرنامج.
1: الله يسلمك.
2: دكتور بدي أسأل، أنا بشتغل في عمان وأنا من سكان الطفيلة،
1: نعم،
2: بروح الخميس وبرجع الجمعة. أنا الخميس يعني بصير إني أجمع وأقصر لأني بروح قبل صلاة العصر، بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام وأقصر فيهم.
1: الخميس أنت تغادر عمان إلى الطفيلة،
2: برجع الجمعة من عمان للطفيلة، من
1: الطفيلة لعمان
2: بالضبط.
1: نعم. طيب الآن أنت تجمع

0: جماعة تسأل عن جمع الظهر والعصر يوم الخميس.
1: بأذن لي الظهر في الدوام بس العصر لا،
0: نعم
1: العصر بأذن لي على الطريق،
0: نعم
1: بصير أجمع الظهر والعصر بالدوام جمع وقصر أو جمع بدون قصر؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: الله يجزيك
0: الله
1: الخير،
0: يعطيك
1: شكرا.
0: العافية،
1: هلا،
0: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية، جزاك الله خير.
0: الله يسلمك.
2: سيدي أنا أصلي ناوي أصلي العشاء إن شاء الله في المنزل، بكر أذان العشاء أذن، قمت صليت أول ركعة وأثناء ركعة أذن العشاء. خلاص أنا ناوي إني أصلي العشاء بس ما كان مأذن أذان العشاء.
0: تصلي منفرد انت لوحدك؟
2: نعم، كملت الصلاة أخذت ركعتين، اعتبرته بسنة أو ما بعرف كيف، وبعدين قمت وصليت العشاء، ما بعرف علي شيء ولا كيف.
0: الله يتقبل ان شاء الله.
2: اللهم جميعا يا رب.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. تفضل اخي الكريم، انت على الهواء.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: والله بدي استفسر عن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم.
3: انه من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يصبح.
0: نعم.
3: اذا صليتها جماعة في البيت يعني هل اكون في ذمة الله ولا لازم بالجامع؟
0: الله يتقبل ان شاء الله.
3: اللهم
0: تسمع الإجابة ان شاء الله.
3: شكرا.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية يا أخوي، إن شاء الله كويسين.
0: الله يسلمك ويعافيك، الحمد لله رب
4: بدي
0: العالمين.
4: أسأل الشيخ.
0: تفضل. سمعنا من خلال الهاتف.
4: يلا ماشي سيدي. في لي صديق، أنا لي صديق وصار بينه وبينه خلاف على مال، وأنا يعني قاطعت بس يعني مقاطعه ما يعني بتواصل معاه ولا شيء، علي إثم؟
0: طيب الموضوع المالي انحل؟
4: لا، ما أنكروا علي وكل شيء، وديته ناس وأكثر من واحد وسط وقول له ما لهوش عندي، وداني أنت من طريق وأني من طريق، وبس يعني كان صاحبي أيام الطفولة يعني خلينا نقول وإحنا بالمدارس. بس بدي أسمع رأي الشيخ فيه.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الدكتور، تسمع
4: شكرا.
0: توجيه. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم. الله يعطيك العافية يا شيخ.
0: الله يسلمك ويعافيك.
5: الله يعطيك العافية على البرنامج الطيب، الحمد لله.
0: الله يسلمك، حياك الله.
5: شيخ في عندي سؤال، بس صلاة الوتر أنا بشوف ناس بتصليها ركعتين وبجيب الثالثة لحالها، ومرات في ناس بتصلي الثلاثة الوتر مع بعضهم، فشو الجائز يعني واحد يصليهم مع بعض ثلاث ركعات ولا ثنتين سنة ويجيب الثالثة الوتر؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم. طيب نجيب عن هذه الأسئلة، وإذا كان في معنا وقت نأخذ مجموعة أخيرة من الاتصالات. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يسافر من عمان إلى الطفيلة، الآن مسافة الجمع المسافة تحققت، لكن
6: متحقق.
0: هل
6: نعم،
0: له أن يجمع ويقصر؟ هو ما زال في مكان عمله.
6: طالما أنه قد أذن عليه وقت الظهر وهو في عمله،
0: نعم،
6: فقد دخل الوقت الذي أو الرخصة دخلت مع دخول الوقت، فيجوز له أن يجمع ويقصر الظهر. لا، نحن الآن لابد أن أعود مرة أخرى، إذا كان هو مقيم ليس له أن يجمع.
0: هو الآن مقيم،
6: هو مقيم، هذه ليست حالة سفر عادية. نعود لمرة أخرى نقول هذا أقام هذه المدة اللي بكون فيها سبت وأحد واثنين وثلاثة
0: وأربعة،
6: سبت وأحد واثنين وثلاثة وأربعة، معناها 5 أيام. هو لما بيجي من الطفيلة وبقعد في عمان 5 أيام صار في حكم المقيم.
0: نعم.
6: المقيم عندما يريد أن ينطلق ليس له أن يجمع، إنما يجمع في الطريق بعد مفارقة
0: حدود
6: بعد
0: البنيان،
6: مفارقة العمران. وبالتالي ماذا نقول له؟ نقول له إما أن تصلي الظهر وحده، فإذا أدركتك الصلاة على الطريق صليت وأنت مخير بين القصر أو عدم القصر لأنك في حكم المسافر وأنت في الطريق، وإما أن تؤخر الظهر فتنطلق، وبعد أن تنطلق أنت أصبحت في حكم المسافر، فإذا أحببت بتجمع وبتقصر.

0: على الطريق، إما تقديما على أي مسجد على الطريق، وإما بعد صلاة العصر تأخيرا قبل أن تصل، قبل أن تصل الطفيلة. فإذا وصلت الطفيلة فأنت وصلت بيتك، والأصل فيك أنك أنت تصبح غير مسافر إن شاء
1: نعم،
0: الله تعالى.
1: لكن في عمله لا يجمع ويقصر
0: لا يجمع، لأنه
1: لأنه
0: المدة
1: مقيم.
0: مدة مقيم، مدة مقيم زادت عن الثلاثة أيام
1: جزاكم
0: إن
1: الله
0: شاء الله
1: خير.
0: تعالى.
1: نوى الصلاة أو شرع بالصلاة قبل وقتها دكتور؟
0: من دخل قبل من دخل في صلاة قبل دخول وقتها فقد وقد تبين له ذلك فقد بطلت صلاته، وعليه أن يعيدها.
1: نعم، هو قال
0: ولذلك هو
1: بالنية إلى
0: قلبها
1: نافلة
0: إلى سنة، وهذا جائز،
1: ثم
0: وبعد ذلك
1: قام
0: أعاد
1: وصلى.
0: وصلى الصلاة في وقتها فأصبحت صلاته صحيحة إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء فهو في ذمة الله، ومن صلى الفجر أو الصبح فهو في
0: هذا
1: ذمة الله،
0: الحديث،
1: إذا صلاها مع عائلته أو في بيته.
0: هذا الحديث له أكثر من صيغة، في بعض الصياغات فيها زيادات، وبعض بعض الصيغ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنها تكون هذه الصيغة الأصح، أنه من صلى الفجر في جماعة أو من صلى الفجر فهو في ذمة الله، وبالتالي إن شاء الله فيها سعة لتشمل حتى من صلى الفجر ومن صلى العشاء، وفي جماعة طبعا أفضل، لما يكون في جماعة سواء في بيته أو في المسجد إن شاء الله تكون له أجر، وأن يكون له هذا الثواب، ثواب أن يكون في ذمة الله إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه من فضيلتكم الأخ المستفتي، الآن خلاف مالي، وبسبب هذا الخلاف نوى القطيعة أو يريد القطيعة.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في موضوع القطيعة، الأصل في المسلم أن لا يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. في مسائل الخلاف مثل هيك، الفقهاء أجازوا أنك أنت تكون قطيعتك مؤقتة وبنية أنه لحد ما يرد لي الحق، ومع ذلك لو قابله في الطريق فسلم عليه، فالأصل أن يقوم بأقل الواجب، وهو رد السلام، حتى ما يكون يعني وقع في مخالفة عدم رد السلام، ولكن يجعل نيته في الهجر ونيته في أنه ما بدي أتواصل معه أنها نية مؤقتة حتى يدفع ويعيد الحق لي إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. صفة صلاة الوتر دكتور؟
0: صلاة الوتر لها أكثر من صورة، أفضلها أن يصلي 2+1، ومن صلى الصيغة الثانية بصيغة أنه أو
1: صورة
0: بصورة
1: ثانية.
0: ثانية، وهي صورة بصورة ال3 ركعات معا، جائزة إن شاء الله، لكن لو سئلنا عن الأفضل فالأفضل 2+1 إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. فيما تبقى من وقت أخوتي الكرام نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: الهواء ولا استنى؟
1: أنت على الهواء تفضل.
2: شيخنا في عندي سؤالين بس. هل في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من مشى لصلاة الفجر يعني بشر المشايين فضلوا من النور التام يوم القيامة؟
1: نعم.
2: وأنا مضطر أروح بالسيارة لأنه بيتنا جيت منطقة جديدة بعيد المسجد شوي.
1: نعم.
2: والطريق كله الله يعزك كلاب يعني. هذا أول سؤال. ثاني سؤال، يعني بدخل أنا في نص الحديث أو لازم في المشي في العجلين؟
1: نعم.
2: السؤال الثاني يا شيخ، إني بعت لواحد قطعة أرض صار بيناتنا عقد قبل التنازل، وفي شرط جزائي إنه اللي بخل في العقد 10,000 دينار.
1: بالعقد، بالعقد في شرط جزائي.
0: بيع مع
2: عشر
0: شرط.
2: آلاف عشر آلاف دينار إذا حد أخل بالبيع.
1: نعم.
2: والشاب الثاني أخل في البيع، فأنا رفعت عليه بقيمة الشرط الجزائي 10,000 دينار، بس ما تم التنازل، لسه القطعة الأرض اسمي في، فمش عارف هل
0: دفع لك شيء من الثمن أو عربون أو شيء؟
2: دفع لي يعني مبلغ قليل، يعني هو القيمة مثلا كامل 20,000، دفع لي 400 دينار، يعني كان زي عربون أو بلش يدفع أقساط.
0: والعقد تم، يعني أنتوا قلت له بعتك واشتريت ها؟
2: عقد عند محامي برغبته هو طبعا، وشرط جزائي إنه اللي يخل البيع هو يضمنني إني ما أخل بالبيع، بس هو خلف البيع وبطل يدفع ويرد على السكنات كذا، فأنا رفعت في الشرط الجزائي
1: قيمة الشرط الجزائي
2: 10,000 دينار. نعم.
1: نعم.
2: ورفعت ودفعت رسوم الأتعاب طبعا.
1: طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يسعدك، شكرا يا شيخ،
1: حياكم الله. طيب، إذا معنا اتصال بعد قليل نأخذ اتصال. يسأل الأخ الكريم: عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشاكل.

0: شئنا في الظلم بالنور التام يوم القيامة. هل هذا فقط على يعني المقصود بالحديث من يأتي المسجد سيرا على الأقدام، أم مشمول من يأتي بالسيارة؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الصورة صورة أوسع، خاصة لمن كان معذورا. نحن الفقهاء ينصون على أن الاتيان المسجد مشيا أفضل وأعظم أجرا، لكن لما يكون الإنسان معذور بسبب بعد المسافة أو وحشة الطريق أو الخوف من دواب أو هوام أو يعني وحوش، سواء وحوش أو كلاب ضالة، فمثله يكون معذور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشمله هذا الحديث ويكون له هذا الأجر إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير. البيع بشرط، السؤال
1: البيع
0: الثاني.
1: هذا لا يجوز، لا أصلا أصلا لا يصح بيع مع شرط، ولذلك الشرط الجزائي بهذه الصورة غير صحيح. وأنا حقيقة أوجه الإخوة الكرام إلى ضرورة أن نلجأ إلى الإفتاء قبل أن نقدم
0: إجراء العقود،
1: وليس فقط إجراء العقود. يعني هو كان متأخر في أمرين: الأمر الأول عند العقد الأصل أن يستشير هل هذا الشرط جائز أو غير جائز، والأمر الثاني عند الذهاب إلى المحكمة أسأل مرة أخرى هل يعني أذهب ولا ما أذهب. لذلك الآن أنت كلفت حالك وذهبت ورفعت قضية
0: في
1: ويمكن
0: رسوم،
1: دفعت
0: قضية ترتب
1: رسوم،
0: عليها. نعم،
1: ونقول الأصل شرعا أنه لا يجوز أن يكون هناك بيع مع شرط. ولذلك الشرط الجزائي في البيوع لا يجوز، لأنها تكون صورة شرط بيع مع شرط، وهذا ممنوع نهى عنه الشرع إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء باسمكم جميعا. تقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور نضال السلطان.
1: بارك الله
0: فيكم
1: دكتور. شكرا لكم،
0: حياكم الله ونفع بكم. أشكر أيضا زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، حسن حماد، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة. الشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع يستودعكم الله. دمتم في أمان الله وحفظه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا اطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة. في

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. مستمعين الكرام، نبقى وإياكم الآن مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أبو بكر الشاطري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن

بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وله ما في السماوات والأرض ملكية، وله الدين واصبا أي دائما، وما دام الأمر كذلك ملكية الله لما في السماوات وما في الأرض، وله الدين دائما، فكان يجب أن لا تتقوا أحدا سواه، فإن اتقيتم غيره فذلك حمق في التصرف الذي يؤدي إلى العطب وإلى الهلاك. وإن اغتررتم بأن الله أعطاكم نعما، والنعم هي عطاء الله الذي يضمن لعباده سلامة الملكات وما حولها، يعني كل حاجة، صحة تبقى كويسة، عقل يبقى كويس، نظام كويس، اقتصاد يبقى كويس، سعادة، أو كل دي، كل ما حوله اسمها ايه؟ نعمة. والنعمة تكون للقلب وتكون للقالب، فللقالب المتعة المادية وللقلب المتعة المعنوية. وأهم المتع المعنوية التي تريح القلب أن يكون للإنسان دين يوجهه إلى أن له رب لا يعجزه شيء، فإن ضاقت عليه الدنيا بأسبابها فله رب يسعفه. تبقى دي الراحة الإيه؟ الراحة الكاملة. يبقى إذا عايزين حاجة يبقى فيها سلامة للقلب وسلامة للإيه؟ للقلب. سلامة القلب ما أودع الله في الكون من مقومات الحياة في قوله: وقدر فيها أقواتها. اطمئنوا إلى أمري، هو لا يريد منكم إلا أن تعملوا عقولكم المخلوقة لله لتفكروا في المادة المخلوقة لله، وتنفعلوا لها بالطاقة المخلوقة لله في جوارحكم، ستجدون كل شيء فيها. يبقى لا يريد منكم أن توجدوا رزقا، وإنما يريد منكم أنكم تعملوا إيه؟ العقل المخلوق لله والطاقة المخلوقة لله والمادة المخلوقة لله، تفاعلوا معها. وقلنا أن تفاعل الإنسان في الحياة فيه أشياء في الوجود خلقها الله سبحانه برحمته وفضله، فهي تفعل لك وإن لم تطلب منها أن تفعل. أنت ما بتطلبش من الشمس تطلع عليك، ولا من الهواء يهب، ولا من الأبر تطلبش حاجة من هي، بتفعل لك ولا لا؟ تفعل لك وإن لم تطلب منها. وفيه شيء يفعل لك إن طلبت منه أن يفعل. الأرض إن إن, إن, إن, إن فعلت بإيدك فيها وحرستها كده وزرعتها تديك مادة تكسر. الناس يتفاضلون في إيه؟ بالأشياء التي تفعل لهم وإن لم يطلبوا، ولا بالأشياء التي تنفعل لهم إن فعلوا؟ ارتقاء الناس كلها بالأشياء التي إيه؟ تنفعل لهم إن فعلوا. إنما الأشياء اللي بتفعل لكل الناس دي، طب ما الشمس بتشرق والهواء بيهب والمية بتنزل من المطر على كل الدنيا، على المؤمن والكافر وفي أي حتة. إنما الناس بترتقب إيه؟ بترتقب الأشياء التي خلقها الله تنفعل لك إن فعلت معها، وإن ما فعلتش فيها ما تسألش عنها، عيش جعان. ولذلك يجي واحد يقول لك بقى الكافر يبقى واخد مش عارف ايوه ليه؟ لأنه بيعمل ايه؟ بيشترك معك فيما يفعل لك وإن لم تطلب، وبيزيد عليك في إنه ايه عمل ايه؟ اشتغل في الشيء اللي ينفعل له إن فعل، يديه إن فعل، واللي ما بيشتغلش ما عنه ما خلاص ينجح. يبقى إذن فيه أشياء تفعل لك وإن لم تطلب، وفي أشياء تنفعل لك فتعطيك. ارتقاءات الناس كلها بإيه؟ بالشيء الإيه؟ وقد يتسامى الارتقاء فيجعل الشيء الذي يفعل لك وإن لم تطلب منه أن يفعل ينفعل لك، زي ما بناخد دلوقتي الطاقة الشمسية عشان نسخن به ولا نأول منها إيه؟ يبقى ده ارتقاء ولا مش ارتقاء؟ يبقى إيه؟ ارتقاء. فالإنسان الحق سبحانه وتعالى أمدنا بهذه الإيه؟ النعم. فحين يمدنا بهذه النعم الإنسان منا برتابة النعمة قد يذهل عن المنعم. من النعمة برتابة كده وجاي إزاي؟ أما قال لك ما تشبه نفسك. إذا كنت أنت إنسان تعطي أو ولدك مصروفه في كل شهر، يعني بأول الشهر كده تقول له خذ العشرة جنيه دول مصروفك، يبقى الولد لا يحرص على أن يرقاك بعد ذلك إلا كل شهر. إنما لما تكون بتديله بقى مصروفه كل يوم، يصحى من النوم ويأمر على الأوضة ويكح ويعمل ويبين لك ناس يا بابا انت شعيد الله الله الله، يبقى إذن رتابة النعمة قد تزيلك عن مين؟ عن المنعم. ما تذكروش إلا حين الله. ولذلك قال فإن أعطيت لكم نعما اوعوا تغتروا بالنعم اللي معاكم دي. ليه؟ لأن كنتوا اللي هتحكموا على نفسكم بأن ما فيش منعمات، بدليلنا لما أسلب النعمة مش هتلاقي إلا تقول يا رب. يبقى ساعة ما أسلب النعمة تعمل إيه؟ فلا تغتروا بما بكم من نعم وتذهلكم رتابة النعم عن المنعم. ليه؟ لأن أنت اللي هتبقى شاهد على نفسك، مش هتكذب على نفسك، بحيث ان كده ان اصابك مرض مش هتروح الا لمين؟ تقول يا رب. ان اصابك فقر مش هتقول الا مين؟ يا رب. هل تكذب نفسك وبعدين تقول غير كده؟ تروح للصنم اللي كنت بتعبده؟ طب هذا يقول لك الصنم ايه؟ اذا الانسان تمر عليه فتره الضر ما يكذبش نفسه، يروح للايه؟ للحاجه اللي ايه؟ الحاجه احنا. يبقى اذا الضر والحاجه هي اللي تلفت الانسان الى الايه؟ المصدر الحقيقي الصح. النعمة تسهل عنه، إنما إذا سلبت النعمة نبتدي نعرف إيه؟ يبقى إمتى رحت له؟ إذا مسكم الإيه؟ الضر. ولذلك الناس اللي عندهم يقين بالله ساعة ما يجي له ضر يقول ذكرتني بك يا ربي، ذكرتني بك يا ربي، يقود على أنها نعمة كأنها نجدة كده، يقول له يا ربك الحمد لله أنت ذكرتني بي، أنا كنت ناسي. ساعة ما يقول كده ويحس بالعملية ان هو كان مقصر مش عارف، ربنا يرفع الايه؟ البلاء عنه. ولذلك لا يرفع قضاء على العبد الا ان رضي به وقال يا رب ده دي خير فيه، لانني كنت سادر وكنت غافل والمسألة دي ردتني لمين؟ ردتني لك. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تنبهوا جيدا الى الاحداث التي تصيبكم وإياكم أن تستقبلوها بالفزع والجزع، ولكن استقبلوها بالرضا والإيمان، واعلموا أن ربكم يغار عليكم فهو يلفتكم إلي قعرا عنكم. يلفتكم له كده عشان تقولوا إيه؟ يا رب من عبادي من أحبهم فأنا أبتليهم ليقولوا إيه؟ يا رب. ساعة ما يقولوا يا رب بقى كده وبعد ذلك يذهبون إليك. ولذلك الآية الأخرى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني ربنا يريد منا إيه؟ لما يجي بأس لنا في أي حاجة نميل نتضرع إلى الله. ليه؟ لأن الضراعة إلى الله لفتة وتذكير إيه؟ به. يبقى النبي يقول خذوا بالكم أن كل الأحداث إياك تكرهوها، لأن المصاب الحقيقي مش هو اللي يجيله ضر وبتاع، لا، المصاب من حرم الثواب. وما بكم من نعمة إن كنت أنا بقول أنا لله ما في السماوات والأرض ومش عارف وإيه وإيه وإيه وإيه في الآخر كله، ولي الدين واصب ومش عارف كل حاجة، ويفرض إن واحد عنده نعمة الآن يقول له النعمة دي هي اللي هتمسك المنح، إنما لما هيمسك الضر ما أنتش هتجد إلا مين؟ إلا هو. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. تجأرون يعني إيه؟ تضرعون بصراخ زي خوار البقر. يبقى يعني ما انتش همك المسألة انك تنفضح. تنفضح امام مين؟ امام اللي كنت متكبر قدامهم، وامام اللي كنت عامل عليهم مش عارف ايه لا. ويا ليتكم حين ينتابكم مثل ذلك تعتبروا وتقولوا في لحظة من اللحظات ستلجئنا الاحداث الى ربنا، برضو لما نكشف عنكم الضر هترجعوا برضه زي الاول. بل بالعكس، ناس ربنا يكشف عنهم الضر بعد ما لجأوا اليه وقعدوا يجعروا ويقولوا يا رب ويا رب ويعيطوا ويمكن يصلي ويقول لي ده ادعي لي وده روح مش عارف ايه وده ادعي له، وبعدين ربنا يكشف عن الضر. ربنا قال عنه في ايه اخرى مره كان لم يدعنا الى ضر مسه، برضه بسانع عطفه كده وكأنه ما قال ايه. ثم اذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. شوف لطف الأداء، بيقول برضو ناس هتستفيد لأن مش كلكم هتستفيدوا، فريق منكم، إنما الباقي يمكن إيه. ولذلك مرة واحد يأتي من ضر واحد يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ضرين يلتفت إلى الله، وواحد يأتي من ثلاث ضر يلتفت إيه إلى الله. ولذلك مثلا تجد الأحداث التي مرت ببلادنا على أكابر القوم لفتتهم إلى الله، وبقينا نشوف ناس اللي ما كانوش يفكروا يحجهم بقوا يروحوا يحجهم ويطوفوا ويبكم ويروحوا عند الملتزم وعيطهم، واللي ما كانش بيروح المسجد بقى يروح الايه المسجد. تبقى اللي عملوا فيهم الأحداث اللي ألجأتهم إلى الله، يبقى قدموا لهم حسنة ولا ما قدموا فيه؟ يبقى قدموا لهم ايه حسنة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. يبقى ده بيتكلم الفريق ده الكافر ولا برضو من الايه من داودي. من داودي إذا فريق منكم بربهم يشركون يعني ايه؟ واحد يبقى تعبان وبعد ذلك يجي يروح للدكاترة ويتعب ومش عارف ويبتاع ولا فيش، وبعدين يقعد يلجأ إلى الله ويجيب الناس يدعو له، وبعد ذلك ربنا يكشف عنه الضر. يقول اصلا انا اخترت الطبيب اللي كان اناسه الطبيب الحاذق ورحت وعي وفلان. الله، ما تنسبها لله وتخلص، تنسبها لربك وخلاص وتخلص من العمليه، برضه عايز برضه تقول ايه. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. وهذه سمام امن اجتماعي في الكون، بيقول للناس إياكم أن تأخذوا على غيركم حين تقدمون إليهم جميعا.

لم فينكرون إياكم أن تكفوا عن الجميل على غيرهم، لأن دي بيعملوها وياه، بيعملوها وإيه مش بس وياكم. يبقى ربنا بيعمل إيه؟ صمام اجتماعي، علشان الإنسان إذا عمل في واحد جميل ثم أنكره يمكن قد يزهد في الجميل، يقول لك يا شيخ ما أنا عملت في فلان وعصل منه كده ولا عمل، يقول له لا إيه وعدي ليه؟ لأنهم عملوها بيعملوها ويا أعلى منه، بيعملوها ويا ربنا، بيعملوها ويا ربنا. ولذلك ساعة ربنا ما يجيب مثل علشان يقول ده بيحصل وياي، يقول لك ما تزعلش لما يحصل ايه يحصل وكي. يجي سيدنا موسى يقول له يا رب لما قال ايه، قال لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا واتهموه، قعد يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. قام موسى قال له ربي انا اسألك ان لا يقال في ما ليس فيه. قال له يا موسى انا لم افعل ذلك لنفسي فكيف افعلها لك؟ طب ليه ما فعلهاش لنفسه؟ عشان يدينا اسوة لما ما تنفعلش ويقول ايه بيكفروا بيك، مش مؤمنين بيك، مش ما بيحبوكش. طب ربنا يخلي الخلق بيكفروا بيه، هو وسعهم ولا مش وسعهم؟ وسعهم. يبقى دي امان لمين؟ تأمينات للمجتمع. ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. ليه بيشركون؟ ليكفروا بما اتيناه. يعني مستعظمين انه يقول لك ايه اوتيته على علم، ما هوش قال كده، قال أنا أوتيت على علم، أصلا كنت مرتب لها، أصلا كنت أقول الحمد لله أن ربنا نجحك كده، قال لك أصلا كنت مذاكر مذاكرة إيه مش عارف. طب ما هو برضه كان يبقى مذاكر وكويس كده، وبعدين يجي للامتحان ليلة الامتحان يصيبه مرض ولا حاجة، ولا يجي له ساعة الامتحان صداع ولا أي حاجة، وبعدين إيه؟ إنما أوتيته على إيه؟ قال أوتيته على علم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا. هتكفروا بما اتيناكم من النعم وكشف الضر عنكم والنعم اللي اولناها والى اخره، اتمتعوا يا سيدي في الدنيا العين، لانني لم اجعل الدنيا دار جزاء، انا جعلت الاخره دار ايه؟ هي دار الجزاء. ليكفروا بما اتيناهم، بيسموا هل فعلوا ذلك ليكفروا، اسمها لام العاقبه. لام العاقبه، انت تفعل شيئا لا لشيء ولكن الشيء يحدث، انت مش في بالك ان ده يحدث، انما اللي حصل كده. هو فرعون لما خد موسى من البحر وخده وتبناه وقعد يربيه، هل كان متبناه عشان ليكون له عدو؟ انما اللي حصل كده، فالتقطه آل فرعون ايه ليكون لهم عدو. هم التقطوه عشان يبقى عدو ولا هي النهايه كده عشان ربنا يثبت ايه؟ انهم كانوا مغفلين وان الله حال بين قلوبهم وبين ما يريدون. المساله مش مراد ان انت اللي ربيته وانت اللي مقلوا في الوقت اللي هو في الوقت اللي بيقتلوا فيه الاطفال. بقى يعني ما يجيش على بالك كده ان حد خاف ورماه في البحر ولا بتاع، يقول لك شوف واعلموا ان الله يحول بين المرء وايه؟ وقلبه. تيجي يقول للام موسى وحين ان ارضيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. بقى في ام تقول لها انا خفت على ابنك ارميه في البحر. طب دي تيجي ازاي يعني؟ لكن الله حال بين ام موسى وبين قلبها، الحنان راح ولا كذبتش، قالت ايه وانا ارميه في البحر. واعلموا ان الله يحول بين المرء ايه وقلبه. ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا. كلمه فتمتعوا انا برضو يعني تدل على ان الله يوالي نعمه حتى عند من يكفر بنعمته. يعني ما دام فتمتعوا ايه مش هيقبض عنهم الايه، والا لو قبض عنهم النعم ما كانش يحصل ايه. تمتعوا فتمتعوا فسوف تعلمون نتيجه الايه التمتع، وتشوفوا ايه اللي هيحصل ايه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. ويجعلون اي الذين يكفرون بالله ويتخذون الاصنام والشركاء، يجعلون لما لا يعلمون نصيب. لا يعلمون، ما هو العلم؟ العلم انك انت تعرف قضية، هذه القضية صدق مطابقة للواقع يعني، وتقدر تدلل عليه. فاذا اختل واحد منها دي ما يبقاش علم. هم لما جعلوا للاصنام نصيب ويجعلون لله ايه، جملوا الاصنام قالوا ايه نصيب مما ايه، هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله،
طب قال الاصنام دي

بالحكايه دي الاصنام ما دريتش، ده انتوا وهبتوا للاصنام اشياء الاصنام نفسها ما دريتش بها، او لما لا يعلمون، يعني انتم جبتم اشياء لا وجود لها في العلم، لان ما لهاش حقائق، لان معنى العلم ايه؟ قضيه ثابته صادقه وعليها دليل. وهل وجود اصنام هي الا اسماء سميتموها؟ هل لها وجود؟ ما لهاش علم دي. يبقى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم. هذا لله بزعمهم وهذا لايه؟ لشركائهم. طب بس كنتوا استزواقوا، طب ما كنتوا تخلوا اللي يجيبوه لكم الاصنام خلوها للاصنام، واللي يجيبوه لكم الله ايه؟ يبقوا خلوها لله. انما ده دليل على انكم خدتم من رزق الله الذي اعطاكم وجعلكم للاصنام، دليل على ان الاصنام ما بتديش حاجه. يبقى شهاده منكم ولا لا؟ ويجعلون لما لا يعلمون، اي لا العلم قضية يقينية مش موجودة، لأنها أسماء سميتموها ما أنزل الله بها إيه؟ من سلطان. أو يجعلون لما لا يعلمون نصيبا، اللي لا يعلمون اللي هم الأصنام، يعملون لهم نصيب، والأصنام حتى مش جارية على النصيب اللي هو إيه؟ معمول لها. مما رزقناهم إحنا، يبقى إحنا اللي رزقنا، ويجعلون للأصنام إيه؟ نصيب. تالله لتسألن عما كنتم تفترون. والافتراء هو الكذب المتعمد، كذب متعمد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. ساعة ما تسمع كلمة سبحانه اعلم انها تنزيه لله عما سبق. ويجعلون لله البنات، هو بيقول ايه؟ سبحان، اي تنزيها لله عن ان يكون له ايه؟ بنات. طب ما يمكن ولا ذكور، ما يمكن ايه؟ ذكور. هم جعلوا لله البنات ولنفسهم ايه؟ ذكور. الله بقى. طيب الاسم دي زي ما قال عليها في سورة النجم، تلك اذا قسمة ايه؟ ضيزة. طب ما تخلوها يعني ليا ولد ولكم ولد، وليا بنت ولكم بنت، انما انتوا تجعلوا لله، ماذا البنات اللي انتوا كارهينها تجعلوها لله. يبقى ويجعلون لله البنات فيها عيبين اثنين. العيب الاول انهم نسبوا لله ولد ولو كان ذكرا. العيب الثاني انهم خدوا اخس الانواع في نظرهم، اخس الانواع في ايه؟ ما نقدرش نقول البنات اخس الانواع. ليه؟ لان البنات بها ضمان بقاء النوع. ولذلك العباس يقول ايه؟ لو سمع الله ما قال الناس في الناس لما كان الناس. لو ربنا سمع اللي الناس بتقوله، الناس مش عايزين بنات، وربنا سمع منهم ما يجيب لهمش بنات، ايه اللي يحصل؟ يبقى بره طلب غبي ولا مش طلب غبي؟ طب انت اللي ولدت لك البنت دي، طب ما هي بنت رخبه. طب واللي هجيب لك الولد، ما هي بنت برضه غباء ولا مش غباء؟ ويجعلون لله البنات سبحانه ايه؟ اي تنزيها له ان يكون له ولد. وبعدين تنزيه له تاني انه يكون له اخس النوعين اللي هو خالقه. أخس النوعين اللي هو إيه؟ أخس النوعين يعني في إيه؟ في عرفهم هم، لأن هم كانوا إيه؟ إذا هيقول عليهم وإذا بشر أحدهم بالإيه؟ بالأنثى ظل وجهه إيه؟ مسودا وهو إيه؟ وهو كظيم. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن الإنسان والإنجاب يقول إيه؟ لله ملك السماء والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء. أول حاجة جاب الإناث، يهب لمن يشاء ايه؟ ويهب لمن يشاء، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء. يبقى كم صورة؟ اناث، ذكور واناث، عقم. يبقى هبات الله لها كم نوع؟ اربعة. يبقى اذا العقم هبة ولا مش هبة؟ بس الناس ما بتاخدش العقم على انه هبة، بتاخد على انه ليه؟ قال لك الله، ما يمكن زي حكاية الولد اللي هيكون فتنة لابوه وفتنة لامه ويجعلهم يعملهم على انهم يكفرهم ولا بتاع. فربنا سبحانه وتعالى ولو ان صاحب العقم رضي بما قسمه الله من هبة العقم، اعتبروه هبة ايضا، يهب لمن يشاء اناث، يهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء ايه؟ عقيم. قال لك لو ان الانسان رضي بهذا لرأى كل ولد في الكون ابنه.
كل

من غير ما يتعب لا في تربيته ولا الام تعبت في حمله ولا في رضاعه. كل ما يشوف كده الولد يلتفت الايه لدول كله. ليه؟ لانه رضي بهبه الله. وما دام رضي بهبه الله في ان ما يكونش له ولد يقول له لاجعلن كل ولد لك ولد. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون اي من الذكران. يحب الولد ليه؟ لانه هيعمل له عزوه، ولما يعمل له عزوه ينفعه في القتال وينفعه في الحرب وينفعه في المكاسره وينفعه في كذا. انما البنت هتبقى ايه؟ هتبقى عاله. وايه؟ تبقى عاله عليه. واذا بشر احدهم بالانثى. شوف كلمه بشر احدهم بالانثى. طب ده البشاره تكون بخير، يبقى كان يجب انهم يستقبلوها استقبال البشر. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا. معنى سودان الوجه انقباضه، وانقباضه من الايه؟ من الغيظ. ويمسكه على ون، يعني نعمل ايه؟ نخلي البنت دي وهي نمسكها على هوان وعلى ذل كده، ولا نمسكها نعملها ندفنها في شغلانه. واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الكظيم، الكظم هو كتم الشيء. ولذلك يقول لك والكاظمين الغيظ. واخذ من القربه حين تمتلئ ماء وبعدين يغزمها يروح ايه؟ رابطها. تبقى رابطها، تبقى القربه مالنا ميه كده وعايزه تنفجر. الغضبان تروح عروق تنتفخ والدم يتوارد بقى على ايه؟ على وجهه، وما يقدرش ينط الدم منين، يبقى مكزوم. مكزوم يعني ممنوع ان ينفجر. يقوم يعمل ايه؟ احتقان في وجهه. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. من سوء برضه ما بشر به، برضه ربنا سبحانه وتعالى بده يحنن قلبه. يتوارى من القوم، قال يقول لك ايه احسن؟ يقول ده جاله بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، ايمسكه على هون على زلة ام يدسه في التراب؟ الا ساء ما يحكمون في الامرين، ان يمسك على هون او ان يدسه في الايه؟ في التراب. الحق سبحانه وتعالى حينما يريد في الكون توازنا يصنع هذا التوازن من مقتضيات النفس البشرية. مقتضيات النفس البشرية ان الانسان يبقى له جاه ويبقى له عز، بس هو يخطئ في طريق تكوين الجاه والعز. ازاي؟ هو فاهم انه يقدر يكون الجاه والعز دي بايه؟ باسبابه وحدها. انما لو علم ان تكوين الجاه والعز بشيء فوق اسبابه هو، بشيء مخلوق لله، بقدر مخلوق لله، كان يجي للمساله من اكثر ايه؟ ليه؟ قال لك لان العزه مش بما تنجب، العزه لله ولرسوله وللمؤمنين. اعتز بعصبه الايمان، ما تعتزش بالأنسال ولا بالأنجال. اعتز بأنك أنت في بيئة إيه؟ مؤمنة متكافلة. إذا أصابك فيها ضيم كل واحد يفزع إيه؟ كل واحد يفزع لك. قد توجد أولاد عطة ويبقى أبوها في شدة الحاجة ولا يدوه. ليه؟ لأنه لجأ إلى عصبية الدم، وعصبية الدم دي قد تتخلف. إنما عصبية العقيدة جعلت الرجل يضحي بأنفس شيء يضن به على الغير. شوف المهاجرين لما هاجروا للمدينة كل واحد عنده نعمة، إن كانت له أريحية يحب أن تتعدى نعمته إلى غيره. يعني عنده مثلا عربية كويسة ما فيش مانع يتجمل بها على واحد، عنده ركوبة كويسة، عنده حاجة مش عارف ايه، عنده قصر يقول لك اتفضل اقعد فيه، عنده اي حاجة الا نعيم المرأة. المرأة دي مطبوع في النفس البشرية ان الانسان ما يحبش النعمة بتاعته فيها تتعدى الى غيرها. لكن شوف الايمان عمل ايه. لما هاجر المهاجرون وتركوا أهلهم وأموالهم وزويهم وذهبوا إلى المدينة، الواحد

من الأنصار اللي كان عنده زوجتين ولا ثلاثة يقوم يجيب المهاجر. قال يقول له بص كده لزوجاتي الواحدة اللي تعجبك فيهم أنا أطلقها وخدها أنت. طب مين يعمل دي؟ هل دي عصبية إيه؟ عصبية الدم؟ عصبية الجنس؟ لا، ده عصبية اليقين، عصبية الإيمان. ولذلك تتنفي ديكها. ولذلك سيدنا نوح لما يقول له إن ابني من أهلي قال له لا إنه عمل غير صالح، يبقى ابنك مين؟ اللي عمله صالح. ما دام إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، يبقى البنوة مين؟ البنوة عمل، مش البنوة دم. لا، إنه عمل غير إيه؟ غير صالح. يوم الإنسان صحيح اعتز واطلب لنفسك العزة، بس شوف العزة تيجي من مين؟ العزة بالله وبالرسول وبالإيمان وبالبيئة الإيمانية. يبقى كل دول ولادك وكل دول عزوتك وكل مش عارف كل دول، إنما أنت تعتز بطريقتك أنت، عايز ولد ذكر عشان تعتز به. لا، ما تعتزش بالولد الذكر اللي هو ابنك، بل اعتز بإيه؟ بمن يكون معك في يقينك بالله وإيمانك به، هو ده اللي يبقى إيه؟ يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكم. وبعضهم كان لما امراته تخلف بنت مش بقى يعني يدس البنت ده، يكرهها هي وهي دخلها ايه مالها هي، ويبقى ذليلها ويبقى مش عارف، يقول له ملهاش دعوه. ولذلك المرأة العربية فطنت الى ما لم نعرفه الا حديثا في العلم الحديث دلوقتي، ما عرفناش الا دلوقتي. كان ابو حمزة جوزها سايبها وقعد بعيد عنها، فهي بتغني بالليل تقول ما لأبي حمزة لا يأتينا، يعني سايبنا كده وقاعد بعيد، غضبان أن لا نلد البنين، تالله ما ذلك في أيدينا، ونحن كالأرض لغارسين نعطي لهم مثل الذي أعطي. طب احنا دخلنا ايه في الحكاية دي؟ ما عرفناش دي إلا بعدين. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ ألا ساء ما يحكمون. تبقى إذن ألا ساء ما يحكمون في الاثنين، الإمساك إما على الهون وإما الدس في المين؟ الدس في التراب. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، صفة السوء، الصفة السيئة، الصفة الخسيسة من الكفر، من الجحد، من النكران، من عمل بصيرة. ليه؟ قال لك لأن المعادلة اللي عملوها معادلة غلط، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة قصر عمره. ليه؟ لأن عمر الدنيا مهما طال هيبقى قصير. وإحنا قلنا زمان إياك أن تقيس الدنيا بعمرها، ولكن قس الدنيا بعمرك أنت، فعمر الدنيا مدة بقائك أنت فيها، إنما هي باقية لغيرك. طب وأنت مالك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ عمرك أنت فيها، عمر شهر وعمر شهرين وعمر سنة، مالكش دعوة بطولها بقى، لأن طولها لمين؟ لغيرك. يبقى الدنيا عمرها الحقيقي إيه؟ عمرك أنت فيها. طيب عمرك مهما طال منتهي الى زوال ولا لا؟ يبقى اذا انت اخترت الخاسره. ليه؟ لانك انت حتى ما انتش ضامن تعيش متوسط الاعمار، يمكن تختبر قبل ان تصل الى متوسط الاعمار. وهبك وصلت الى متوسط الاعمار، النهايه هتموت ولا ما تموتش؟ طب وين المده اللي انت قاعد فيه ستتمتع فيها بالمعاصي كلها، مقدار عمرك ولا لا؟ وبعدين تفوتها ولا ما تفوتهاش؟ طبعا. يبقى اذا انت لما تيجي تقارن المساله بقى بمن امن باله وامن باليوم الاخر، نقوم نقول له والله يا اخي الدنيا بتاعتك مظنونه، لان يمكن ما تعيش فيها كتير، وان عشت فيها برضو النهايه الى ايه؟ الى زوال. طب وان عشت فيها متوسط الاعمار وحدث نعم فيها على قدر ايه؟ قال لك على قدر امكانياتك. طب واللي امن بالاخره

هيتنعم فيها على على قدر إمكانيات خالقه. يبقى إذا وهل الآخرة هيبقى لها انتهاء؟ يبقى إذا أنت خدت صفقة محدودة وتركت صفقة غير محدودة، وخدت صفقة غير متيقنة لأنك قد تموت وعمرك قصير، وتركت مسألة عمرها، وتركت أشياء الإمكانيات فيها تؤدي إلى نعيم على قدر إمكانيات الخالق، وأنت ستأخذ النعيم في الدنيا على قدر إمكانيات المخلوق، تبقى صفقة قاصرة ولا لا؟ يبقى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل أيضا.

إمكانيات الحق سبحانه وتعالى، وانت خدت القصة اللي على قدر إمكانياتك وعلى قدر عمرك في الدنيا. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز، أي الذي لا يغلب على أمره. وما دام لا يغلب على أمره، ما هو في واحد لا يغلب على أمره أنا عايش يعني، ولكن حكيم يستعمل المسائل بإيه؟ يستعمل القهر والغلبة بحكمة. وهو العزيز الحكيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، هو عدد لنا الظلم كتير، هو يجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، وإذا بصر أحدهم بالأنثى ظلم، وصفة السوء ولله المثل الأعلى، كل دي يعني إيه كانت كافية بإن ربنا سبحانه وتعالى يقبض عنهم إيه نعمة، ولكن ربنا ما قبضش إيه إنها. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، يجي واحد كده يقول لك الله، طب هو حيؤاخذ الناس بظلمهم والدبة مالها بقى، الدبة عملت ايه؟ اما قال لك ما هي الدبة مخلوقة عشان نعيم دول، يبقى المسألة مش مسألة كاف الدبة، يعني كاف اللي حينتفع بمين، يعني كاف اللي حينتفع بالدبة. لو يؤاخذ الله، في شيء اسمه الأخذ وفي شيء اسمه المؤاخذة. الأخذ هو تحصيل الشيء واحتوائه، تحصيل الشيء واحتوائه دل على أن الآخذ له قدرة على المستمسك بنفسه، يعني مثلا حتى الحصى شلها إنما حجر كبير، طب يفرض إنه حاجة بسيطة إنما مربوطة مستمسكة بحاجة أقوى، يبقى هو مش متماسك بنفسه ومستمسك بغيره، يبقى الأخذ هو إيه بقى؟ الأخذ إنك أنت تحتوي الشيء، ومعنى احتوائه إنك أنت إيه أقوى من تماسكه في ذاته أو أقوى من استمساك غيره به. وقد يكون بلا ذنب، لكن المؤاخذة هو أخذ منك فأنت تأخذ منه، أخذ منك فأنت تأخذ منه، اسمها الإيه؟ ولذلك لما يجي واحد مثلا يعمل أي حاجة يقوم يقول لزميله لا مؤاخذة، يعني أنا عملت دي يعني إيه؟ ما تجازينيش منك أنت تعمل زيها، لا مؤاخذة، مش كده بنقول كده؟ لا إيه؟ لا مؤاخذة. لو يؤاخذ الله الناس، مش لو أخذ الله من الناس، هو هيجي في آية تانية يقول إن أخذه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ليه هو عمل فيها كده؟ ليه؟ لأنها أخذت منه أشياء حقوقه في أن يكون إله واحد أنكرته، حقوقه في تشريع الصالح أنكروه، يبقى هي أخذت أشياء، فهو بس الأخذ بتاعها هين بالنسبة إلى أخذه هو. لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم، يبقى الظلم أخذوا من الله شيء، أول ما ظلم هياخذوا منه وحدانيته، والشرك هذا ظلم عظيم، ياخذوا من الرسول أنه كذاب، ياخذوا من الكتاب بتاعه من القرآن النصيح المفترى، كل ده ظلم. فلو أخذ الله الناس بما أخذوا منه، ما أخذوا الحق منه وأخذوا الحق من رسوله، أخذوا الحق من الكتاب، يبقى ربنا لما يحب يؤاخذ بقى، هم أخذوا شيء يوم عايز يأخذ شيء. والله لو عملنا ربنا كده ما ترك على ظهرها من إيه؟ من دابة. ولذلك هناك في الآية ربنا لا تؤاخذنا، إحنا أخذنا منك يعني حكم كده سرقناه وعملنا على غير مقتضى ما تطلب، بس ما تأيه ما تأخذناش. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، طيب يعني سيبهم كده، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، يؤخرهم إلى أجل مسمى، هذا الأجل انقضاء دنيا وقيام آخرة. طب ما يمكن ما يؤمنوش بالآخرة برضو يسيب لهم في الدنيا، إن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني قبل كده لهم إيه؟ لهم عذاب. ولم يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة،
ولكن يؤخرهم إلى أجل

0: المسمى. الأجل المسمى دي قد يكون فيه خير للحق. كثير من الناس الصحابة كانوا يدخلون المعارك ويحبون أن يقتلوا فلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر وفلان اللي على الكفر، وبعدين ما يصيبهمش يقوموا يزعلوا. الأجل بتاعهم مجوش، لأن الله يعلم إيمانهم وإن إيمانهم سينفع المسلمين، فيبقى مدخرهم لمين؟ لأجل مسمى، لأن يمكن دول ييجي من ذريتهم إيه؟ مسلمين، يا هم نفسهم إيه؟ يبقوا مسلمين وينفعوا، زي خالد بن الوليد يا عمرو بن العاص يا كريم بن أبي جهل، كل دول بقوا يزعلوا أو إزاي نفعوا دول هم يقتلوا، فضربونا عينهم عشان يبقى سيف الله المسلول والتالي. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم النهاية لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. طب إذا جاء الأجل لا يستأخرون كلام معقول، إنما إذا جاء الأجل لا يستقدمون إزاي يعني؟ طب إذا جاء الأجل إيه؟ يبقى ما يتأخرش، إنما يقولك إذا جاء الأجل ما يستقدموش. طب إذا جاء الأجل ما بقت ممتنعة، مستحيل إنه لما يجي الأجل اللي بقى قبل كده، ما ينفعش الكلام ده. أما قال لك وهم لا يستقدمون، يعني التحقيق أنهم إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، وإذا جاء الأجل لا إيه؟ لا يستأخرون. ويجعلون لله ما يكرهون، أو أنها آية عامة أن الذي يخرج لله يجب أن يكون من أطيب ما أعطاه الله، يعني إن الحاجة اللي تتصدق بيها أو تدهاش ما تديش من أرازل الأشياء، على الأقل ادها من ده من الوسط، ما تدهاش من الأشياء اللي انت ايه عشم لعبط مثلا تديله لحمة ابتدأت شكلها يتغير، لحمة عجوزة مش عارف عدد مش عارف ايه جلبية مهربين، ما تجعلش لله ما ايه ما تكره. ويجعلون لله ما يكرهون، ولو أنهم وثقوا بجزاء الله على ما يعطيه العبد لأعطوا ربهم ما يحبون. ليه؟ أم قال لك إذا أعطيت إنسانا ما تحبه يبقى أنت من أهل الآخرة، لأنك أنت بتعمر أخراك بما تحب، وإن أعطيته الأقل يبقى أعرف أنت بتعمر الدنيا بتاعتك، يبقى تستطيع أن تجعل من نفسك مقياسا. هذا المقياس يا ربي أنت من أهل الجنة ولا من أهل الدنيا ولا من أهل الآخرة. فإذا جاء لك إنسان وأعطيته الأحسن اعرف أنك أنت بتحب الأخرى وعايز الشيء الأحسن ده يتذكر لك، وإذا أعطيته الأدنى اعرف أنك أنت بتحب الإيه اللي بتحب الدنيا وعايزه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: استمعنا وإياكم إخوة الإيمان فيما مضى إلى حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس.

0: سوق إشارة المواصفات والمقاييس إربد شارع وصف التل، مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
6: بسم الله، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم، ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله على ديني وعلى نفسي، بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي، بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي، بسم الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا، الله الله الله لا إله إلا هو، الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم.

الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي، بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم، وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وشمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق. لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل. بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله، دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب. أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عادل ريان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد سمع الله

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

أأوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله ولكن الله يسلط

0: القارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

0: يكفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وقد أحاط بكل شيء علما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين. ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين،

0: عن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من كتاب الله الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد البخيت.